تلقوا مهما زمانك جار جبل وتصيح يا رياح الشدد هبي توك

0: مرجان اخفض العشرة. لولو عد المرساة للرسو.
1: وأنا ليس لي عمل.
2: يمكنك أن تعمل معنا بحارا عندما تكبر، ولكن بشرط ألا تأخذ من الصبية طعاما ليتنزه فوق سفينتي.
3: لم يكن طعاما، كان مجرد حليب.

0: هيا لنصحب زيادا إلى أهله قبل أن يحل الظلام.
1: لن أنساك يا سيد، معذرة لم أعرف اسمك.
0: اسمي جلال الدين، ويلقبونني بصاحب البحر.
1: تشرفت بك يا صاحب البحر.
2: هل أنت متأكد أن هذا هو مكان القبيلة؟
1: نعم، كانت خيمتنا هنا بجوار البئر.
3: وأين ذهب الجميع؟
0: دلو فارغ والبئر جفت، من الواضح أنهم هجروا المكان. هذه طبيعة البدو الرحل.
2: والصغير إلى أين يذهب؟
3: نترك له بعض ما لدينا من ماء وزاد إلى أن يصل أهله.
2: سيعودون بالتأكيد للبحث عنه.
0: كيف نترك الصبي وحده في أرض مهجورة؟
3: يا سيدي، لدينا التزام بتسليم بضائع إلى أصحابها،
2: وقد تأخرنا بالفعل عن موعد التسليم.
1: ما هذا الصوت المخيف؟
2: ألم تسمع عواء الذئب من قبل؟
0: لا تخف، سأصحبك معي. لا أمن عليك في هذا المكان وحدك.
2: ولكن يا سيدي، ركوب البحر مخاطرة على هذا الغلام.
0: الخطر المحتمل أخف من الخطر المؤكد.
3: وأهل الغلام كيف يجدونه؟
0: سنبحث نحن عنهم في كل ميناء نرسو فيه. البحر يحيط اليابسة من كل جانب. سأجوب كل المدن والبوادي، وأبحث في كل شبر من الصحراء حتى أعيدك يا بني إلى أهلك.
4: أين كنت يا صاحب البحر؟
0: صبي ركب سفينتي بطريق الخطأ، كنت أحاول إعادته إلى أهله.
4: هل أهله من البدو؟
0: نعم، كيف عرفت؟
4: كان هنا رجل بدوي طويل وزوجته يسألان عن طفل اسمه زياد، وله نفس هذه المواصفات.
1: أنا زياد، أين ذهب؟
4: ركب سفينة للبحث عنك.
2: هل سنظل ندور حول أنفسنا؟
3: ما العمل الآن؟
0: اصمت. إلى أي اتجاه أبحرت السفينة؟
4: أبحرت شرقاً، ولكني لا أعرف إلى أي ميناء ستتجه.
0: أتمنى أن أستطيع اللحاق بها. هيا اتبعوني.

0: فيما تفكر يا بني؟
1: في مصيري ومستقبلي إذا لم نجد أبي وأمي.
0: سنجدهما إن شاء الله، ولكن اعلم أن المستقبل بيد الله وحده. مهما خطط الإنسان لحياته ودبر، لن ينال إلا ما كتبه الله له.
1: أريد أن أعرف ما جرى للغلام في قصة أصحاب الأخطوط.
0: حسناً، تناول العشاء أولاً وأنا أحكي لك. كان الغلام الطيب كما تعلم حائراً بين الساحر والراهب. الساحر يعلمه الخداع والضلال، وهذا يقربه من الملك، والراهب يعلمه الحق الذي جاء به المسيح عليه السلام، وهذا يجعله مطارداً منبوذاً. إلى أن قابل الدابة الضخمة واستطاع أن يقضي عليها بدعاء علمه له الراهب. هنا عرف طريقة وقرر أن يسير على خطى الراهب ويتقرب أكثر إلى الله ويهجر السحر وأكاذيبه.
2: سمعت بما حدث، هل صحيح أنك قضيت على الدابة؟
3: أنا لم أفعل شيئا، اسم الله وأمر الله هما اللذان قتل الدابة.
2: بارك الله فيك يا بني،
3: أريد أن أتعلم المزيد من دين الحق.
2: علمتك كل ما أعرف، وأنت الآن أفضل مني.
3: كيف تقول هذا يا سيدي؟
2: إنها الحقيقة. اعلم يا بني أنك ستبتلى، وربما يعذبونك ويحاولون قتلك.
3: من هم؟
2: أعداء الحق كثيرون، وأولهم الملك الظالم. أريد منك شيئا، إذا أحاطوا بك وعذبوك لا تدلهم عليه ولا تعرفهم بمكاني هذا. امضي الآن إلى قدرك ولا تنشغل بأمر الناس.
4: قال الغلام شيئاً ما وألقى حجراً صغيراً، فوقعت الدابة على الفور.
5: أظنه قال باسم رب موسى ورب عيسى، ولم أتبين بقية العبارة.
6: يا له من غلام شجاع!
4: هل قضى على الدابة بسحره؟
5: بالطبع لا، وإلا فلماذا لم يقتلها الساحر الكبير؟
6: الأمر أخطر، أعظم من السحر، إنه أقرب للمعجزات.
4: ولكن أصحاب المعجزات كانوا رجالاً ناضجين، لم يكن بينهم صبية أو غلمان.
6: ما أعجب أمركم، تشاهدون المعجزة بأعينكم ثم تكذبونها.
4: لم تكن معجزة، إنها مجرد مصادفة.
7: الناس لا حديث لهم إلا عن شجاعة الغلام وقدرات الغلام وانتصاره العجيب على الدابة. لا أحد يذكرني في مملكتي، لا أحد يتحدث عن أمجادي، كأنني غير موجود.
8: اهدأ يا مولاي، الكل يعرف قدرك وفضلك، ولكنها حادثة مثيرة ستأخذ وقتها ثم ينساها الناس.
7: أهذا كل ما عندك؟ أجلسك بجانبي وأجزل لك العطايا وأنت رجل ضرير من أجل الحكمة، فهل هذه هي الحكمة؟ وأنت ماذا فعلت؟
9: أنا؟ كان بإمكاني أن أقتل الدابة أنا أيضاً لولا أنه سبقني.
7: كلام فارغ، لست سوى رجل طاعن في السن يهذي، وأنت لست سوى ضرير لا يملك حتى النصيحة. انصرف واتركني وحدي.
10: لم أعرف سبب تشريفك لنا بالزيارة.
8: أريد ولدك في أمر خطير، لو صدق ظني وأعاد لي بصري سأعطيكما ثروة كبيرة.
11: لكن ولدي لم يدرس الطب ولم يجرب أن يعالج أحدا من قبل.
8: لن نخسر شيئا من المحاولة.
3: أهلا بك ضيفا عزيزا يا جليس الملك.
10: يعتقد السيد أن بإمكانك أن ترد إليه بصره.
3: هذا أمر لا يستطيعه إلا الله، لا أملك لك إلا الدعاء. اللهم اشفه بشفائك ورد إليه بصره، إنك على كل شيء قدير.
12: ما هذا؟ إنني أرى، لا أصدق، أرى كل شيء بوضوح. كيف أشكرك؟
3: أشكر الله الذي رد إليك بصرك.
12: سأعطيك نصف ثروتي.
13: الساحر الأحمق لم يفعل شيئا، والناس في كل يوم يزيد حديثها عن الغلام ويقولون إنه صاحب كرامات، يشفي المرضى ويبرئ الأكمة والأبرص و...
8: لماذا سكت يا مولاي؟
13: كيف صببت الشراب لنا وأنت ضرير؟
12: لم أخبرك يا مولاي، شفيت بفضل إحسانك وأصبحت الآن أرى.
13: ولماذا أخفيت علي الخبر؟
12: لم أرد أن أزعجك بموضوع تافه يخصني وحدي.
13: ومن الذي عالجك؟
12: طبيب من إفريقيا.
13: أنت تكذب، لقد ذهبت إلى الغلام.
12: ومن أخبرك يا مولاي؟
13: تلعثمك وارتباكك أيها الخائن.
12: ارحمني يا مولاي، أردت فقط أن أبصر مثل سائر الناس.
3: باسم رب موسى ورب عيسى ورب الناس أجمعين.

0: إلى أين أيها الفارس؟
1: معي خطاب للملك.
2: أنا كبير الحرس في قصر الملك يوسف ذي نواس،
1: أريد رؤية الملك فورا.
2: لكنك تبدو مرهقا من رحلتك، ولعلك لم تأكل منذ الصباح.
1: ليس مهما أن أستريح أو أكل، إن الرسالة التي أحملها لا تحتمل الانتظار.
2: الملك في اجتماع هام ولا أستطيع إزعاجه.
1: يجب أن أرى الملك على الفور.
2: لماذا لا تنتظر؟
1: قل للملك إن رسولا من نجران يحمل أخبارا هامة ويريد أن يراك الآن.
3: هذه أخبار سيئة، حدثني عنها بالتفصيل.
1: دخل الدين الجديد إلى نجران.
3: كيف دخل بغير إذن مني؟ هذا غزو لنجران. أكمل حديثك، من هو صاحب الدين الجديد؟
1: يقولون إن صاحبه نبي يسمونه عيسى المسيح.
3: ما الذي يدعو إليه؟
1: يدعو إلى الإيمان بالله وتوحيده.
3: من الذي دخل في الدين الجديد؟
1: دخل فيه الوثنيون وآمنوا بالله، ودخل فيه بعض اليهود، وهناك فتنة بينهم.
3: كل هذا وأنا لا أعرف كيف تسلل هذا الدين إلى نجران؟ من المسؤول عنه؟
1: غلام مؤمن، يقولون إنه يشفي المرضى ويبرئ الأكمه والأبرص، ولديه بعض من قدرات النبي الذي آمن به.
3: يجب أن نؤدب الذين هجروا ديننا، وسوف يكون تأديبهم حاسما. أظنني قد عرفت من هو الغلام وكيف أصل إليه. ألا تريد أن تتكلم؟
4: إن الغلام لم يؤذك في شيء، ليس طامعا في الملك، صدقني أقسم لك.
3: تقسم بألوهيتي أم تقسم بإله الغلام؟
4: أي شيء، المهم أن ترحمني.
3: لن أرحمك، لن أرحمك إلا بعد أن تدلني على مكاني. عندي طريقة ستجعلك تتكلم. لقد كنت تحسن الكلام وأنت ضرير، لهذا سنعيدك إلى العمى، ما رأيك؟
4: لا لا، أرجوك سأتكلم، سأدلكم على مكاني.

0: يجب أن نفعل شيئاً. لقد زاد ظلم الملك يوسف ذي نواس ولم نعد نحتمل.
1: وماذا بأيدينا أن نفعل؟ إن حراسه أشداء، لا طاقة لنا بهم.
2: عددنا أكبر منهم، لو قاومناهم جميعاً دون تخاذل لقضينا عليهم.
0: سمعت أنهم قتلوا جليس الملك وقتلوا الراهب الطيب.
2: لم يكتفي الملك الظالم بقتلهما، بل شقهما نصفين بمنشار يجز الأشجار.
3: هذا يجعلنا نفكر مرة أخرى قبل مواجهة الحرس.
2: لو سكتنا على ظلم هذا الملك سيقتلنا جميعاً ولن نستطيع رد الأذى.
0: حتى الغلام المسكين لم يرحمه ذلك الطاغية. هل نسيتم ما فعله الغلام من أجلنا؟
4: سأعفو عنك إذا نفذت أوامري. تدور بين الناس وتعلن أنك قتلت الدابة عندما نطقت باسمي.
5: لن أضلل الناس لأنال عفوك.
4: زيدوه عذاباً!
5: لا إله إلا الله وحده، رب موسى ورب عيسى ورب الناس أجمعين.
4: أنت تكفر بألوهيتي؟ تتحداني؟ اقتلوه!
6: يا إلهي، كيف يمكن أن يكون الإنسان بهذه القسوة؟
7: يتصور الطاغية أنه يحمي عرشه ويحمي حياة الرعية ويقضي على مجموعة من الخونة الذين يستحقون الموت. ماذا تنتظر من رجل يرى أنه إله يحيي ويميت ويدبر الأمر وحده؟ هيا هيا، جاء موعد نومك.
6: انتظر يا سيدي، أريد أن أعرف ماذا حدث للغلام.
7: سأروي لك غدا بقية القصة.
6: بل الآن أريد أن أعرف الآن.
7: أهم درس يجب أن تتعلمه إذا أردت أن تكون بحارا، النظام. لدينا هنا ميعاد للنوم وميعاد للاستيقاظ ووقت للطعام ووقت للراحة، فهمت؟
6: ولكني لا أشعر برغبة في النوم وأرغب في سماع المزيد من القصة.
7: ثاني درس في عالم البحر طاعة الربان. إذا أمرك ربان السفينة بشيء يجب أن تمتثل وتنفذ الأمر فورا. هل كلامي واضح؟
6: نعم يا سيدي، أمرك يا صاحب البحر.
7: تصبح على خير يا بني.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال

في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم. كونوا معنا.

الشيخ الحافظ خليل. ولد الشيخ المقرئ الحافظ خليل إسماعيل في العام 1920 في جانب الكرخ من مدينة بغداد في العراق، وفي محلة سوق حمادة، ومن أبوين مسلمين عراقيين، ومن عائلة دينية معروفة بتقواها وتقاليدها الإسلامية. ولما بلغ صباه وهو في زهرة شبابه اليافع حفظ القرآن الكريم بإتقان وتجويد، وتتلمذ على يد الملا محمد ذويب الذي كان إمام مسجد السويدي القريب من مسكنه في محلة

تعلم وأتقن علوم التلاوة والتجويد على يد الملا جاسم سلامة الذي أشرف عليه كثيرا لذكائه المتميز، وكان ملتزما بتوجيهات شيخه السديدة، وكذلك درس على يد الملا رشيد ثم الملا عبد الله عمر ثم الملا إبراهيم العلي ثم الملا عواد العبدلي، وقد كانوا من أهم القراء في بغداد. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. مستمعين الكرام، وعند بلوغ الشيخ الحافظ خليل سن 13 من عمره، دخل المدرسة العلمية الدينية في جامع نائل خاتون، والتي كانت وقت ذاك بإدارة الحاج نجم الدين الواعظ والشيخ قاسم القيسي. وقد اختصت هذه المدرسة بتعليم أصول الفقه والحديث والتفسير والعقائد وقراءة القرآن الكريم، وقد تخرج فيها سنة 1943. وقد كان للشيخ نجم الدين الواعظ الفضل الأكبر في مسيرة الحافظ خليل إسماعيل وفي شهرته وسمعته في عالم التلاوة والتجويد، إذ كان له مرشدا ومعلما ومربيا وموجها، وكان يتلقى منه دروسا يومية منتظمة في النحو والصرف والتجويد، ودخلها ثانية سنة 1944، وتخرج فيها سنة 1953، ونال الشهادة الدينية، وكان الأول على أقرانه، ونال جائزة قدرها 30 دينارا على تفوقه. تأثر الشيخ الحافظ خليل بالملا جاسم محمد سلامة، كان مدرسا بارعا لجميع القراء ومنهم عبد الفتاح معروف. وفي سنة 1937 عين الشيخ المقرئ الحافظ خليل إسماعيل في جامع السراي وفي مدرسة نائل خاتون الدينية مقرئا ومتعلما في آن واحد، وشغل رئاسة محفل القراء في جامع الإمام الأعظم، وأخذ يتنقل إلى عدة جوامع، منها جامع صندل وجامع الشيخ عمر السهرلودي، وكان آخر المطاف في جامع الحاج بنية. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أمر ربك.
1: صدق الله العلي العظيم. وفي سنة 1941 تبر الشيخ خليل إسماعيل في دار الإذاعة العراقية، وكانت أول تلاوة له في يوم 11/9/1941، وكانت من سورة المؤمنون، وكان البث في دار الإذاعة حينها على الهواء مباشرة. كانت قراءته تصويرية لمعاني الآيات تؤثر بالسامعين، وسبب في ذلك قوله: إنني عندما أقرأ القرآن الكريم أجعل أمامي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. وكان هذا من الأسباب التي تشجعه على القراءة وفق الأنغام المقامية البغدادية الأصيلة. كانت قراءة الحافظ خليل إسماعيل بنية صادقة لوجه الله، ولم يبتغ الشهرة أو ليقال عنه كذا أو للحصول على نفع مادي، وهذا يعرفه من خالطه. وفي العام 1942 وجهت دار الإذاعة إلى الشيخ دعوة للرعاية والعناية بالمقرئين، وإلى توجيه الدعوة لجميع المقرئين في الإذاعة للحضور إلى ديوان مديرية الأوقاف لإجراء الاختبار والامتحان لمن يستحق أن يلقب بلقب الحافظ، لأن كلمة الحافظ تعني معرفته لعلوم القرآن الكريم. وبعد إجراء الاختبار من لجنة ألفت من 3 من العلماء وممثل عن الأوقاف وآخر عن وزارة العدل وقاضي بغداد وكاتب المجلس، وكان أحدهم الحافظ سيد الجوادي وهو من أهالي الموصل، وكان مقرئا آنذاك في دار الإذاعة، فلم يوفق في الحصول على هذا اللقب في ذلك الامتحان سوى الحافظ خليل إسماعيل، لذا فإنه لم ينل لقب الحافظ كنية، بل ناله بجدارة واستحقاق. وقد وصف الحافظ خليل إسماعيل بأنه بستان الأنغام العراقية الأصيلة، إذ إن نغم ومقام الزنكران لم يجرؤ أحد من المقرئين أن يقرأه أبدا إلى يومنا هذا لصعوبة أدائه وترتيله في أحسن حاله، ولكن الحافظ إسماعيل يقرأه بكل إتقان ودقة متناهية. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قالوا ربنا أفرغ

صدق الله العلي العظيم. وفي العام 1951 عندما زار العراق المقرئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي قال بحقه: إني لم أكن أسمع مثل الحافظ خليل. وهذا التصريح مثبت في الصحف البغدادية التي نشرت هذا القول للشيخ الشعشاعي. وفي العام 1961 سافر المقرئ خليل إلى القدس الشريف، وقد قرأ في حرم القدس الشريف ونال إعجاب المستمعين هناك. أما في العام 1979 فقد وجهت له دعوة من وزارة الأوقاف العراقية للسفر إلى الكويت لقراءة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك، وهناك أجريت له مقابلات تلفزيونية وصحفية كثيرة، ونال استحسان كل من معه هناك، لأن القراءة العراقية ذات شجون في عالم التلاوة القرآنية، وكان قد سجل القرآن الكريم كاملا مرتلا وعلى النغمات، وقرأ القرآن في عدد من الدول الإسلامية والعربية، ومنها المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة والمسجد الأقصى وجامع السيدة زينب عليه السلام في دمشق، وكانوا يعجبون به أشد الإعجاب. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. وفي مطلع العام 2000 اشتد عليه مرضه ولم يمهله طويلا، فدخل دار التمريض الخاص في 23 كانون الثانية، وأجريت له عملية غسل لكليته، وبقي على هذه الحالة إلى يوم 3 تموز من ذات العام. عندها دخل المستشفى لغسل الكلية للمرة 36، وقد توفي بعد ظهر يوم الأربعاء 5 تموز عام 2000. وفي صباح اليوم التالي شيعت بغداد الحافظ خليل من جامع المعز تشيعا مهيبا إلى مثواه الأخير في مقبرة الكرخ في أبي غريب. ويتقدم المشيعين مجموعة من العلماء والكتاب والشعراء، ولفيف من المقرئين، وجمع غفير من المواطنين الذين أتوا ليشاركوا في تشيع القارئ الحافظ خليل إسماعيل. وأقيم مجلس العزاء من قبل أسرته في جامع عادل خاتون في بغداد. إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: المستقبل FM 91.7.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: قصص من السيرة النبوية الشريفة.
4: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
3: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
4: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: بدء إسلام الأنصار.
1: عزيز المستمع، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم، فبينما هو عند العقبة إذ لقي جماعة من الأوس والخزرج فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن، وكانوا جيران اليهود في المدينة، وقد كانوا يسمعونهم ويخبرون بنبي قد أطل زمانه. فقال بعضهم لبعض: يا قوم، تعلمون والله أنه النبي الذي توعدكم به اليهود، فلا يسبقكم إليه. فأجابوه وصدقوه، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلن يكون رجل أعز منك. وانصرفوا راجعين إلى بلادهم وآمنوا وصدقوا. فلما قدموا إلى المدينة ذكروا لإخوانهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام، فاستجابوا ودخلوا في الإسلام، فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجل ممن آمن بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: بيعة العقبة الأولى.

0: مستمعينا الأكارم، حتى إذا كان العام المقبل أتى الموسم 12 رجلا من الأنصار، 10 من الخزرج و2 من الأوس، فلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة الأولى فبايعوه على التوحيد والتعفف من السرقة والزنا وقتل الأولاد والطاعة في المعروف. فلما هم القوم بالانصراف بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بن عمير وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين ويأمهم في الصلاة.
1: انتشار الإسلام في المدينة. نجح أول مبعوث في الإسلام في إدخال الكثيرين من أهل المدينة في الإسلام، وجعل الإسلام ينتشر في منازل الأنصار الأوس والخزرج، وأسلم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وهما سيدا قومهما، وذلك بحكمة مصعب بن عمير رضي الله عنه وبحسن دعوته، فلم تبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون.
0: بيعة العقبة الثانية.

0: رجع مصعب بن عمير إلى مكة في العام القابل، وخرج عطة من المسلمين من الأنصار مع حجاج قومهم من أهل الشرك حتى قدموا مكة. فلما فرغوا من الحج ومضى ثلث الليل، اجتمعوا في الشعب عند العقبة وهم 73 رجلا وامرأتان من النساء. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عمه العباس بن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويستوثق له. فلما جلسوا كان أول متكلم العباس بن عبد المطلب فقال: يا معشر الخزرج، كان العرب يسمون الأنصار الخزرج ويقصدون الخزرج والأوس. يا معشر الخزرج، إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عس من قومه ومناعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، وإن كنتم ترون إنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه، فإنه في عز ومناعة من قومه وبلده. فقالوا: قد سمعنا يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت، فنحن نبايعك.
1: فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، ثم قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافوا في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. فقالوا: نعم. ثم أقبل الأنصار على مبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخلاص وعزيمة وصدق.

النقباء الاثنى عشر. بعد أن بايع القوم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخرجوا منكم 12 نقيبا يكونون كفلاء على قومهم

0: من منه لهم، ثم أذن لهم بالانصراف، وذلك حتى يبقى أمر هذا الاجتماع طي الكتمان. فرجعوا إلى رحالهم حتى أصبحوا.
1: أخبار البيعة تصل إلى قريش. عزيز المستمع، لما وصل خبر البيعة إلى قريش وقعت فيهم ضجة أثارت القلاقل والخوف، فقد كانوا على علم بآثار تلك البيعة عليهم وعلى أموالهم. فلما أصبحوا توجه وفد كبير من زعماء مكة وأكابر مجرميها إلى مخيم أهل يثرب ليحتجوا لديهم على هذه المعاهدة. فقال قائلهم: يا معشر الخزرج، إنا قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا حتى تستخرجوه من بين أظهرنا وتبايعوه على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا من أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. ولم يكن مشركو الخزرج على علم بأمر هذه البيعة التي تم سرا بين المسلمين منهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظلام الليل. فحلف المشركون بالله ما كان من شيء وما علموا بشيء، ثم أتوا عبد الله بن أبي بن سلول فقال: لا يفعل قومي هذا حتى يعلموني.
0: أما المسلمون فنظر بعضهم إلى بعض، ولم يتحدث منهم أحد بالنفي أو بالإثبات، فصدق زعماء قريش قول المشركين من وفد المدينة ورجعوا خائبين. وهكذا سخر الله للمؤمنين المستضعفين في مكة إخوة في الإيمان يناصرونهم ويفتحون لهم قلوبهم وصدورهم وبيوتهم في المدينة لاحقا بعد الهجرة. وهكذا تكون ريح الإيمان إذا هبت جاءت بالعجائب، وهكذا ثبتت قوة الإيمان بالله أمام قوى الشر والظلم والعدوان، حيث سطر المسلمون الأوائل بإيمانهم آثارا قل نظيرها على مدى السنين. فلنمضي إلى الهجرة وحديثها الرائع العذب ورجالها الأبطال الخالدين.
1: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العظيم.

0: إن من يوفقه الله تعالى لطاعته وحسن عبادته يجعله مع الملائكة والصديقين والشهداء الصالحين، فأولئك هم أهل الهداية والاستقامة الذين امتثلوا أوامر الله سبحانه وتعالى وتركوا نواهيه وزواجره، فلهم طريقهم الذي يختلف عن طريق المغضوب عليهم.
1: وأما الضالون فهم الذين يهيمون في الضلالة ولا يهتدون إلى الحق، فغضب الله يحل عليهم، فالله سبحانه وتعالى يأمر عباده الصالحين بتقوى الله والسير على نهج كتابه العزيز القرآن الكريم وسنة نبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

0: اللهم صل على سيدنا محمد أبد الآبدين، وأنزله المنزل المقرب عندك، وأعطه الوسيلة والفضيلة والشفاعة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد عدد من سبحك وقدسك وسجد لك وعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة.

إلهي، إني عبدك وابن عبدك، ضعيف فقير إلى رحمتك، وأنت منزل الغنى والبركة على العباد، قاهر مقتدر. أحصيت أعمالهم وقسمت أرزاقهم وجعلتهم مختلفة ألسنتهم وألوانهم خلقا من بعد خلق، وكلنا فقير إلى رحمتك، فلا تصرف عني وجهك واجعلني من صالحي خلقك في العمل والأمل والقضاء والقدر. يا الله،

0: يعلمنا الصيام كيف نصبر على الشدائد، ويعلمنا الصبر والإيمان والتضحية والخلق والتقوى.
1: والصوم عبادة تهدف إلى تقوية الروح وتربية العقل، لكونه يمنع الرغبة بمتع الحياة.
0: والصوم يمد الإنسان الصائم بالنور الذي يشع من جوانبه، فيجعله في عصمة دائمة من معصية الله، وهذا يكون من أعلى درجات الإيمان ومنازل اليقين.

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما: وقد حضر شهر رمضان المبارك، أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويستجيب فيه الدعاء، ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. صدق رسول الله.
1: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. صدق رسول الله.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. صدق رسول الله.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

أعزائنا المستمعين، نرحب بكم ونحن نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث، والتي نتوقف من خلالها عند بعض المحطات التراثية مستحضرين سحرها ومتنشقين عطرها الفواح. حكاية دخول أول مذياع وقصة الإذاعة العراقية. أعزائنا المستمعين، في مساء يوم الأربعاء الأول من كانون الثاني من عام 1936، ترك الكثير من سكان بغداد بيوتهم وتجمهروا في الساحات التي نصبت فيها أجهزة الراديو للاستماع والاطلاع على هذا الجهاز العجيب، وهو يتحدث أول مرة بصوت عراقي. بعض الناس لم يكن مصدقا أن هذا الصندوق الخشبي الأنيق الذي يحتوي على بضعة أزرار عاجية ولوحة زجاجية مستطيلة تشع بلون أخضر باهت، يتحرك فيها مؤشر أحمر نحيف يمكن لهذا الجهاز أن ينطق ويغني بمجرد تحريك هذا المؤشر، فيأتيك بأخبار الدنيا بأسرع من رمشة العين. فكيف دخل هذا الجهاز العجيب إلى بغداد لأول مرة؟ يشير الفولكلوريون أن سيد عبد العزيز البغدادي صاحب شركة الدخان العراقية أراد ترويج بضاعته، فأجرى مسابقة وأعلن عنها في الصحف المحلية بقصد الدعاية لمنتجات شركته، وجعل الجائزة الأولى هي جهاز مذياع. كان المذياع آنذاك مستمعين الكرام يعد سلعة ثمينة وفريدة بحسابات ذلك الزمن، على الرغم من أننا لا نعرف من صاحب الحظ السعيد الذي فاز بتلك الجائزة، إلا أن تلك الواقعة سجلت رسميا وشعبيا دخول المذياع أول مرة إلى الشارع العراقي. في مرحلة الثلاثينيات، حيث بدأت بوادر الحداثة تأخذ طريقها إلى الحياة العراقية، انتشرت المقاهي بصورة لافتة في مدن العراق الكبرى، وبدأت تلعب دورا ثقافيا تنويريا رائدا، خاصة بعض المقاهي الكبيرة في بغداد، والتي قامت بنصب محطات إذاعية سلكية لتبث إلى روادها الأغاني والمقامات العراقية. كان صاحب المقهى ينصب جهاز راديو كبير في أحد أركان المقهى ويوصله بأسلاك إلى الحاكي الجراموفون الذي تذاع منه الأغاني وتراتيل القرآن الكريم المسجلة على اسطوانات كبيرة. كان أول مقهى أنشأ هذه الإذاعة البسيطة يعود إلى الحاج عبد العزيز، ويقع في منطقة البارودية التابعة لمحلة الفضل الشهيرة. حدث ذلك في عام 1932. تبعه بعد ذلك الحاج عبيد الذي أنشأ استديو صوتي في بيته والذي يجاور المقهى، وأوصله بسلك إلى الراديو الموجود في مقهى الكائن على نهر دجلة. وما تميز به الحاج عبيد على منافسه الحاج عبد العزيز أنه كان يبث موسيقى حية إلى رواد مقهى بعد أن قام باستئجار فرقة موسيقية لهذا الغرض. ثم طورت مقاه أخرى الفكرة، وخاصة تلك الموجودة بالقرب من جامع الفضل، بعد أن استأجر أصحابها تختا موسيقيا متكاملا مؤلفا من فرقة وعازفين مع مطرب مقام، إضافة إلى منشد للمدائح النبوية، وقاموا بتوسيع البث السلكي ليغطي عددا من المقاهي. وبينما كان عبد السلام العزاوي وزكي خطاب المحامي يتلون آيات القرآن الكريم من خلال هذه الإذاعة السلكية التي أنشئت في عام 1933، هكذا أخذت المحاولات بالتطور وشملت أغلب المقاهي في بغداد، وعبرت هذه الظاهرة إلى مدن العراق الأخرى
مثل البصرة والموصل.

إذاعة الزهور. مستمعينا الكرام، في عام 1933 توفي أول ملوك العراق فيصل الأول، وتم تتويج ابنه الشاب غازي على العرش، وكان عمر الملك الجديد أي الملك الغازي 21 سنة فقط. كان عائدا للتوم لندن بعد أن تخرج في جامعة هارو الإنجليزية، وكانت تستهوي الملك غازي بعض الملامح الحضارية الغربية، فقد كان يحب قيادة السيارات السريعة من نوع كوبي، ولديه الاهتمام بالمخترعات الحديثة وخاصة الراديو. لذا جاء في مقدمة أولوياته إنشاء إذاعة خاصة به، وكان له ما أراد، حيث أنشأ في مطلع عام 1936 أول إذاعة لاسلكية، وقد كلف أحد المهندسين الأجانب بنصب جهاز إرسال بقدرة كيلووات واحد في القصر الملكي الذي يطلق عليه قصر الزهور، وقد أخذت الإذاعة اسم القصر فسميت إذاعة قصر الزهور. الطريف في الأمر أعزائي المستمعين أن الملك غازي الملك الشاب كان يعمل في إذاعته لوحده، فهو يعد ويقدم البرامج والأغاني التي كان يؤتيها المطربون، يقدمها في بث حي ومباشر وعلى الهواء مباشرة. من أوائل المطربين الذين ضيفتهم الإذاعة إذاعة قصر الزهور المطرب المقام الأول محمد الكوبانشي، والمطرب الريفي اللامع حضيري أبو عزيز. بالإضافة إلى تقديم الأغاني، استثمر الملك غازي إذاعته في إلقاء الخطب السياسية الموالية لألمانيا الهتلرية والمعادية للإنجليز. وبالفعل بدأ الملك الشاب يدشن حملة شرسة ضدهم، ولم يكن هذا الملك مدركا خطورة تصرفاته تلك بسبب قلة خبرته في السياسة والحياة. كانت إذاعة الزهور تبث برامجها على الموجة المتوسطة، ولا تسمع إلا في مدينة بغداد وضواحيها، ومن خلال عدد محدود من أجهزة الاستقبال التي تم توزيعها على الأماكن العامة في بغداد. عندما توفي الملك غازي في حادث السيارة ليلة 3 نيسان من عام 1939 وبظروف غامضة، توقفت إذاعته عن الإرسال إلى الأبد.

هنا بغداد، وبسبب انطلاق إذاعة الزهور المعادية للإنجليز، بدأت الحكومة العراقية بعد شهور بالتفكير جدياً في إنشاء إذاعة عراقية، وتم لها ما أرادت في يوم الأربعاء الأول من تموز من عام 1936. فكان أول صوت انطلق من إذاعة بغداد ليقول هنا بغداد هو صوت المذيع عبد الستار فوزي، بعد أن افتتح وزير المعارف المحطة، أي محطة الإذاعة، وكان اسمها الإذاعة اللاسلكية للحكومة العراقية.

بلبل الإذاعة الميكانيكي. إن معظم العراقيين يعرفون بلبل الإذاعة، وكان لصوته الشجي على مسامعهم وقع خاص، إذ كانت الإذاعة العراقية تبدأ بثها التجريبي صباح كل يوم بصوت هذا البلبل الشهير الذي كان يغرد لمدة 5 دقائق يوميا قبل الافتتاح. وقد تم استحداث هذا البلبل لضرورات ضبط مستوى الموجات الصوتية، وكذلك لقياس أعلى وأدنى ذبذبة صوتية. في المقاهي كان الرجال والأولاد يتجمعون وينصتون لصوت عزيز علي وهو يقدم مونولوجاته الساخرة من الحكومة ومن اللصوص ومن الظواهر الاجتماعية، فتتعالى الضحكات ويشعر الجميع بالرضا لأن هناك صوتا ينتصف لهم. أول صوت نسائي يقول هنا بغداد كان صوت المذيعة فيكتوريا نعمان، ثم تسابقت أصوات المذيعين والمذيعات للفوز بميكروفون الإذاعة، فبرز صوت الإذاعي الشهير يونس بحري وسلمان الصفواني وحسين الجيلاني وكاظم الحيدري ومحمد عبد اللطيف. وهؤلاء أعزائي المستمعين هم الرعيل الأول من المذيعين الذين عملوا مقدمي فقرات البرامج اليومية. وفي عام 1943 اقترح إحسين الرحال الذي كان يشغل منصب ملاحظ الإذاعة، اقترح تشكيل فرقة مستقلة تختص بإقامة حفلات موسيقية للإذاعة، فتألفت فرقة إخوان الفن لهذا الغرض من 7 فنانين برئاسة داود أكرم على الكمان، وألياهو جوري على الكمان أيضا، وسليم صيون على الكمان أيضا، ومؤيد نقار على العود، ويوسف ربيع على التشلو، وموشي شماس على الدف. أول فرقة تمثيلية تدخل الإذاعة هي فرقة حق الشبلي، وذلك في منتصف الأربعينيات، ثم أسس بعد ذلك عبد الله العزاوي قسم التمثيليات في الإذاعة العراقية، ثم تأسست فرقة أنوار الفن لتوماس حبيب.

في عام 1949 قدمت أول تمثيلية إذاعية بعنوان مجنون ليلى باللغة العربية الفصحى، وبرز في تلك الأيام الجيل الثاني من المذيعين من أمثال وديع خندة، نايف الشبلي وهو ابن الفنان حق الشبلي، ورؤوف توفيق وسعاد الهرمزي ومشتاق طالب ومحمد علي كريم. أما المذيعان يونس بحري وعبد اللطيف الكمالي فكانا من أوائل الإذاعيين العراقيين الذين عملوا في محطات أجنبية وباللغة العربية، وذلك في أثناء سنوات الحرب العالمية الثانية. وقد اشتهر صوت يونس بحري بصبغة خاصة من إذاعة برلين الألمانية في أيام النازية وهتلر.

إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلتقي بكم، لكم منا أطيب المنى، وإلى اللقاء.

مع الفكسر ينضم بوجود الراديو. صوتي لعلع في ذنوب ابنك غصب عني وغصب عنك. لا تقدر انت تسد ذني ولا اقدر انا اسد ذنك.

الراديو منا شرقي ومنا غربي، الراديو يحكي فرنجي ويحكي عربي، الراديو ما ظل شامي ولا ظل حلبي، ما يسمع كل الأخبار من الراديو، ويقدر هم يسمع أحيانا تحليقات وحكي مبطن، ويقدر يسمع ألوان الفن وبكل فن يقدر يتفنن، فتح لعيون الراديو وشجع الفنون الراديو، قولوا بل يحيى الراديو.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أسلمت وجهي

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
2: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و0774100006.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام،
3: نبعث لكم الأمل. المستقبل اف ام.

شوي وبيفلوا وعنا الحلا كله وعنا القمر بالدار.

وراح فتح ابوابي واندهار.

0: أشعر بس سهر
1: صباح الخير من مستقبل FM.

فلا منها يغار، شمس وتشع منها نوار، شمس وتشع منها نوار، لا مظلمة ولا قمر.

0: حلقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثامنة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل FM.
3: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
2: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل FM، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM،
4: المستقبل FM، صباحكم خير.

صباح الخير والرضا، صباح مليان طاقة حب، صباح الأمل للناس اللي متوجهة لباب أرزاقها. يا رب إن شاء الله يكون هذا اليوم فاتحة خير لكل يعني الخير والأفراح يا رب اللي بحياتكم، وإن شاء الله يا رب يكون يومكم بداية مبشرة بالأفراح والطاقة الإيجابية. خلوا ابتسامتكم صافية ونيتكم دائما طيبة تنور دربكم، وإن شاء الله يا رب يكون هذا اليوم بفتحة خير لكل قلب متعب.

0: يلا تعالوا خلينا نصبح على كل الناس ونصبح عليكم، خلينا نصبح على كل روح تتكافح بهذا الصباح، خلينا نصبح على كل شخص يسعى لرزق الحلال، الكل شخص يلاحق لقمته ويلاحق اصراره وحلمه بعزم، والكل شخص يضحي من اجل غيره. خلينا نبلش صباحنا بتحيه لكل المحبين، لكل الكاسبين، ولكل العاملين، ولكل شخص قاعد من الصبح طلع الباب رزقه يطلب من رب العالمين الرزق والتوفيق بدعوة من الله سبحانه وتعالى أنه يسهل رزقكم ويسهل أمركم ويكون صباحكم خير وسعادة وبركة ورزق وعافية. وإن شاء الله يا ربي يكون هذا اليوم يوم مميز عند كل من دا يسمعنا وكل من يتابعنا حتى اللي ما يسمعونا. قلكم صباحكم خير وعافية، وصباحك خير يا مريم.
1: صباحك يا زهورة.
0: اليوم إن شاء الله راح يكون صباحنا مميز مع
1: رفقة وجودك وهذه الحلقة المميزة اللي تكون وياك يا زهورة، وياكيد ويا مخرجنا ويا مستمعينا ببرنامجنا الصباحي اليومي واللي مستمعينا يحبوه ينتظروا برنامج على هواكم، راح نكون وياكم ساعة ونص من الآن.
0: إذن على هواكم اليوم راح يكون برفقة زميلتنا المبدعة والمتألقة مريم الزبيدي، ومخرجنا المبدع أيضا مصطفى القزويني، وياكم أني أزهار الكندي. صباح جميل إن شاء الله.

0: صباح العافية عليكم، صباح الورد والسعادة والجمال، يا هلا بيكم. طبعا دائما كل صباح إن فد مشاهدة معينة ونشوف فد شي بالشارع، دائما احنا نشوف نحاول انه تكون نظرتنا للأشياء الإيجابية قبل ما تكون الأشياء
1: نركز بشارعنا البابلي والحلاوي من نطلع لطريق العمل أو طريق شغلنا، نركز ونشوف أكيد الكثير من المشاهد يا زهار مثل ما ذكرتي، وإن شاء الله دائما هي تكون مشاهد إيجابية.
0: نعم، مثل ما قلنا
1: الأمور الحلوة كثرانة
0: إيجابية إن شاء الله. وطبعا من أجمل المواقف والمشاهد اللي ممكن نشوفها الصبح أنه الأشخاص الكبار بالعمر، سواء كان رجل أو امرأة، من تشوفيهم الصبح يعبرون الشارع. هذه المشكلة اللي مرات تشوفي أنه هو السيارات، أكو بعض السيارات تضجور،
1: ممكن استعجال يكون
0: عافية. لكن اليوم المنظر الحلو أنه أكو مرة كبيرة كانت تريد تعبر الشارع، لكن أحد الشباب وقف السيارات ووقف عبر هذه المرة. والأحلى من هذا أنه رجل المرور
1: ساعد
0: وقف السيارات وخلى المرة تعبر، يعني كأنه ما
1: نعم احتراما لها ولعمرها وظروفها الخاص،
0: وقفوا لها يعني احترام، انه خلينا نقول ما اعتبروه كأنه ما فد حدث او فد شيء، يعني انطوها اهمية كبيرة.
1: نعم، رغم الاستعجال ورغم الازدحام، لكن اكو نعم احترام لهذه الحالات الخاصة اللي نشوفها بالشارع، سواء لكبار السن او لصغار السن او للبنات. يعني مرات تشوفين انه سيارات، اكو بنات تكون تتخوف من عبرة الشارع، مترددة، يعني كنا مارين ممكن بهذا الشيء يا زهورة. فدائما من نعبر الشارع تحسين، خاصة كان شارع عام وازدحام، فتحسين اكو تعاون ما بين السواق بالسيارات، يوقفون احتراما لخوف هذه اللي دا تعبر او ممكن لترددها، فممكن يفسحوا لها المجال، فبالتالي تكون مشاهدة لطيفة حتى لو ممكن ازدحام او استعجال كان من بعض السيارات.
0: احنا اليوم نقول ان هو قد الناس تشوفوه موقف بسيط لكن إلى أثر عميق يوصلنا.
1: نشجع
0: رسالة
1: على مثل هذه المواقف، دائما هي تسبب مشاهدة لطيفة بالشارع.
0: نعم، هي وأيضا رسالة.
1: نعم، رسالة مثل ما ذكرت،
0: تقول إنه الدنيا بعدها بخير، وإنه الناس الطيبة موجودة، وإنه المساعدة ما زالت مستمرة. وإحنا نذكر هذه المواقف حتى نذكر اللي أكو ناس يجوز غافلة أو شيء، نقول إنه إحنا خلينا ننتبه من نمشي بالشارع، وبالأخص أخواننا السواق، إنه أكو رجال كبير مرة كبيرة،
1: نعم، انطوهم مجال،
0: اكو طفل اكو طلاب، فاحنا من نمشي بالشارع لا نعتبر نفسنا احنا وحدنا بالشارع،
1: والشارع ولا الشارع ملك ايضا.
0: نعم يا مريم، انه اليوم الشارع لازم احنا ننتبه لكل شخص نعتبرهم امنا او ابونا او اخواننا او اطفالنا،
1: ونقدر ايضا الظرف اللي بي ممكن الشخص من دا يعبر، ممكن هو بحالة تعب او يعاء يعني يكون.
0: نعم،
1: او يعني دائما يكون اكو تخوف من بعض يعني عبرة الازدحامات.
0: نعم،
1: شايفه هذه شلون تخوف.
0: نتمنى لكم،
1: فهذه كانت مشاهدتنا،
0: طلعة حلوة إن شاء الله، وصباح جميل إن شاء الله، ويوم سعيد إن شاء الله.
1: وأكيد
0: وياكم متواصلين أحبتنا وفقرات برنامجنا لهذا الصباح، فخليكم ويانا.

0: نعم مستمعينا، مكملين وياكم ببرنامجنا الصباحي، برنامج على هواكم، وأكيد محبين المستمعين والمشاهدين أيضا من خلال بثنا على الفيسبوك المستقبل FM. بلشوا يصبحون علينا ويعلقون، وأكيد نجم المستمعين ويانا غيث أحمد الخفاجي، يعني ماكم مجرد يطلع الإشعار هو يدخل ويصبح علينا. تحياتنا إليك يا غيث، يقول صباح الخير والعافية، وإحنا نقول لك صباح المحبة عليك يا رب. وعلي البابلي يصبح علينا أيضا ويقول صباح الخير، يسعد صباحك يا علي. وأحمد الكعبي صبح علينا أيضا،
1: يسعد صباحكم يا ورود المستقبل من أخوكم أحمد، حياك الله يا أحمد.
0: حياك الله.
1: وزينة تقول صباح العسل لعيونكم، تحياتي ومنورات الجميلات ست زهر وست مريم. وحيدر الزاملي أيضا يقول أسعد الله صباحكم بالخير، صبحكم الله بالخير والعافية والجمال وصباح الورد والعافية. يلا خلينا نبلش صباحنا ونسولف لكم شنو عدنا من برامج اليوم عبر فقرة استعراض برامجنا لهذا اليوم بعد الفاصل. خليكم يعني.
0: خليكم يعني. نعم مستمعينا، أكيد يوم الثلاثاء بدايتها أنا وياكم مريم الزبيدي وأزهار الكندي راح نرافقكم ساعة أو نص كاملة، وأكيد مخرجنا المتألق مصطفى القزويني راح يكون ويانا بفواصلة جميلة خلال هذه الحلقة. ومن بعدها يا زهورة
1: راح نكون بعدها مع زميلنا عمار الطائي وبرنامج بتوقيت المستقبل. نتمنى لكم وقت ممتع، وهذا البرنامج راح يكون وياكم ساعة 10:30 إن شاء الله.
0: نعم مستمعينا، ومن بعدها ساعة 3 الظهر راح تكون ساعة كاملة ساعة مطرب مع الفنان لهذا اليوم، الفنان راغب علامة. اللي يحب أغاني الفنان راغب علامة يقدر يسمعها بهذه الساعة الكاملة ويستمتع بأحلى الأغاني.
1: ورح يكون ختام برامجنا المباشرة مع الزميل أحمد الخفاجي وبرنامج رسائل قلب، وإن شاء الله تستمتعون بهذه البرامج. طبعا أكيد لا تنسون تدخلوا البرامجنا المباشرة، برامج تسجيلية وإعلانات وأغاني وأخبار، وبثنا مستمر وياكم على مدار 24 ساعة. أتمنى لكم وقت ممتع ويا برامج إذاعة جامعة المستقبل.

0: والكل سأل هذا منو؟ هذا احنا.
1: هاي مريم.
0: وعلى هواكم وياكم من الصبح اكيد مستمعينا، نرحب بكم مره اخرى عبر الموجه 91.7 اف ام اذاعه جامعه المستقبل. وحاليا وصلنا الى فقره جديد الاغاني، وراح نبشركم ونقول لكم شنو ابرز الجديد لهذا اليوم. وبدايتها يا زهوره
1: ويا حيدر الغزال، ويقول مو وقتها.
0: ليش
1: هي شنو مو وقتها؟ ما ادري، راح نعرفها وياكم من كلمات والحان عمار الجمالي.

نعم مستمعينا، وثاني جديد ويانا لهذا اليوم بجديد الأغاني الفنانة عفراء سلطان، أوديو بعنوان لو تعرف. ألحان وكلمات هذه الأغنية خالد جمال، خليني اسمعها وياكم.

وآخر ترند ويانا لهذا اليوم لسجاد الكعبي، نتسامر سوية كلمات سجاد الكعبي وقصي عيسى وألحان سجاد الكعبي.

0: يا صباح العافية عليكم ويا صباح السعادة
1: بلشت
0: والجمال.
1: طلبات الأغاني، بلشت نجم المستمعين تعرفين يتدلل، فبلش يطلب الأغاني. البارحة طلبوا لنا أغنية حزينة، اليوم طالبوا لنا أغنية عكس البارحة.
0: يلا هو على المزاج،
1: يوم طالب رعد الناصر يكون ما عوفك بعد، البارحة حبيبي بعيني لك دمعة اليوم كون ما عوفك بعد. أكيد
0: إن شاء الله
1: مخرجنا يجهزها إليك ويهديها إليك يا غيث.
0: نعم، إذن خليكم ويانا حتى نبلش
1: غنوا ويانا

0: نعم مستمعينا، من بعد طلبات الأغاني اللي طلبها نجم المستمعين غاية الخفاجي، نروح إلى فقرتنا اللي دائما بها معلومات نحب وتكون عندنا فضول تجاهها ممكن، اللي هي ليش وليش. واليوم شنو سؤالنا بليش وليش
1: يا أزهار؟ نقول يا مريم، ليش الموبايل يسبب الإدمان في بعض الأحيان في بعض الحالات؟
0: ونحس بهذا الشعور.
1: نعم، أكو أكيد أسباب تخلينا أنه إحنا كل شوية نكمش التليفون حتى لو بدون سبب. وهذا الشيء مرات مو لأن إحنا مدمنين بس مرات لأن دماغنا يحب المفاجآت.
0: نعم. يعني كفضول،
1: عافية، كل إشعار يوصل، كل لايك، كل رسالة جديدة رح تخلي دماغنا يفرز مادة، وهاي الدوبامين اللي مدمرتنا.
0: نعم.
1: اللي هي المادة المسؤولة عن السعادة. نعم. فما أدري، بسرعة تتأثر بالمؤثرات الخارجية، وهاي المادة احنا مثل ما نعرفها هي مرتبطة بالسعادة وبالمتعة وحتى بالمكافآت مرات.
0: نعم، تهدي نفسك راحة أو راحة نفسية ممكن.
1: نعم.
0: يرضي فضولك مرات بأغلب الأحيان.
1: أكيد إحنا نسمع. نعم.
0: الإشعار أو صوت التليفون نركب للتليفون.
1: يعني حتى لو كان عندنا شغل ممكن إنه إحنا ننتظر شو وقت نكمل شغلنا حتى نقرأ الرسالة أو.
0: نعم.
1: حتى نشوف شنو اللي وصلنا.
0: بس أزهار المشكلة شنو؟ المشكلة الدماغ يصير ينتظر هذا الإحساس دائما وباستمرار. فتلقى نفسنا أو نلقى نفسنا نفتح التليفون عشرات المرات باليوم أو مرات يعني أكثر تكون بدون ما نحس. حتى يعني السحب للأسفل بالتطبيقات يكون مصمم نفس فكرة يعني أجهزة كثيرة، يعني ممكن نشوفها ببعض الدول، يمكن تطلع شيء ممتع ويمكن لا، فلهذا تبقى تستمر تحاول أنه تصفح وتشوف أنه ممكن شيء يثير انتباهك أو شيء ممكن راح يخليك مستمتع أو ممكن يلهيك وتحاول تقضي أكثر وقت ممكن.
1: نعم، مرات يا مريم نقول إحنا راح نكمش الموبايل دقيقة.
0: نعم.
1: وهاي الدقيقة أصير نص ساعة، والنص ساعة أصير ساعة. وطبعا اليوم الموبايل هو مو بس جهاز، حرفيا هو ينافس انتباهنا بكل ثانية. إذا أريد نسأل اليوم إحنا كم مرة نفتح الموبايل وشنو السبب الحقيقي؟ يعني حلو مرات من واحد ما له دخل بالموبايل يجي يشمر الموبايل.
0: بس هذا الشيء يا زهار يعني ما نقدر بعد نستغني عنه، التليفون يعني خلاص صار جزء يعني
1: إحنا جزء ويانا
0: يعني
1: ونهتمنا
0: يمثلنا
1: إدماننا.
0: وأن يعني مرات حتى لو هو ممكن ماكم ما متوفر إنترنت،
1: لكن الموبايل أو ما بيشحن،
0: دخلين باكتئاب
1: إذا جهاز ما بيشحن يعني تحسين نفسك فقدت التواصل.
0: وين أروح؟ شو أسوي؟
1: لا هي مو هاي بس، أكثر شيء تحسين فقدت التواصل ويا العالم.
0: نعم فعلاً. ولا تنسين إنه الناس أغلبها صار شغلها على التليفون، فحتى اللي يعني ممكن ما يريد يقضي وقت فراغ أو ممكن يستمتع بوقت فراغه، لا هو راح يكون عنده شغل خاص
1: بي. أكيد كل شخص له اهتماماته. أكو ناس تتابع الأخبار عن طريق الموبايل.
0: نعم ممكن تتراقب أخبار.
1: أكو ناس يعني تتابع ناس مثلا هذا ايش سوى.
0: أكو فضول يعني من باب الفضول.
1: أكو هاي شغلة النشط الآن اللي يمكن هي انقرضت، بس أكو بعض الناس
0: العالم كلها التجأت للإخفاء
1: على عافية بالفيس هم
0: ناس ما تحب الظهور بعد
1: عافية. فهذه الأمور اللي موجودة مثل ما
0: حتى
1: عرفنا
0: بالسيارة
1: اليوم.
0: يعني السواق اللي دي يسمعونه يعني أكيد أغلبهم يعني دي يسمعونه والتليفون بإيديهم، أنا متأكدة يعني أغلب السواق، لأنه صارت عادة بحجة تشغيل أغنية، بحجة ممكن خاصة هسه تعرفين كلها على الجي بي اس، فيعني ممكن.
1: نعم.
0: الأماكن صارت تتناقل عبر المواقع وعبر الواتساب، فبالتالي التليفون صار مهم. فإحنا نتمنى أنه لكل شغلة يكون استخدامها الصحيح بعيدا عن أي ضرر إن شاء الله.

0: تعالوا ويانا برحلة حول العالم، واليوم رح ناخذكم اليابان. خلينا نشوف صباحهم شلون، شو تريقون وشي يسوون ببداية يومهم.
1: نعم، شنو الأطباق اللي ممكن لازم نجربها باليابان؟
0: جميلة. طبعا الصباح باليابان يبدي بإيقاع خفيف، بخار من الحساء الميسو، هذا اللي يتريقون به الصباح، خضروات مخللة، الطقس بسيط جدا. أكو أكلة اسمها كاكي جوتا، هاي أكلة معروفة جدا، واللي هي متكونة من البيض الني والرز الساخن، تصنع مرات بها خيارات يعني جميلة بالصباح. تخيلي بيضاية نية فوق التمن.
1: نعم، هم اليابان عندهم البيض ممكن حتى يعني وجبة رئيسية يعني يعتبروا.
0: نعم، بس تخيلي وجبة تمن فوق بيضة نية
1: من الصبح
0: بيها من الصبح. وأيضا يقول من وجباتهم أنه أكو أكلة عندهم حلوة، الكاكي جوتا والأتشي إيتشي جو.
1: اليوم راح نصير ياباني.
0: سانساي، هذا الاسم صعب يعني، أنا نريد أروح أطلبها. هاي أكلة تقليدية، هي من الأكلات المهمة. تحتوي هذه الأكلة على الخضروات المخللة وأيضا السلطة والرز، يعني دائما الرز هو ملك الأكلات.
1: نعم،
0: في اليابان
1: أيضاً.
0: نعم، وأيضا القهوة عندهم لها نوع معين ونكهة معينة. وأيضا عندنا الإفطار لازم ينحجز من الليل، يعني أنت من تريدين تتريقين بمطعم أو مكان معين لازم تحجزين.
1: نعم،
0: وجبة الإفطار
1: حجز مسبق ممكن يكون.
0: نعم، أكو سلسلة عجهم من المطاعم وعجهم فد نظام معين من خلال الحجز للصباح أو لوجبة الإفطار، ويكون دائما متوازنة، يعني الوجبة يحاولون يسوون بها بروتينات، فيتامينات ومنبهات وغيرها، لذلك تشوفين أنه أكو عندهم تغذية موسمية وأكو
1: وأيضا
0: ضيافة.
1: يا أزهار، المعلومة أنه يقولون دائما إنتاج البيض عندهم يكون التعامل ويا وفق معايير أمن صار متكون، لأنه عندهم وجبة.
0: نعم،
1: أساسية، فدائما يفضلوا أنه يكون ني أكثر مما وجبة مطبوخة. فهذه.
0: نعم،
1: الوجبات الصباحية اللي تتميز بها اليابان مستمعينا، وإحنا هنا خلينا راضين على الباكر من الصبح.
0: والسمك مشوي أطباق يعني سمك مشوي تريقون الصبح.
1: نعم، إحنا هذه أشياء مرات نقول شون واحد يقدر يأكل أشياء دسمة، لكن هم ممكن يعتمدون على فطور صحي ملي بالدسومة وأيضا بالفيتامينات والفوائد، فبالتالي يعني دائما يكون هذا أغلب يعني نوع فطورهم هو هذا ثابت، فالبيض يكون وجبة أساسية.
0: نعم، إذن هذه هي أفضل أو أهم الوجبات في اليابان الصباحية، ومثل ما قلنا أن تكون وجبات متوازنة. وأيضا عندنا وجبات غربية ووجبات خلينا نقول عائلية، وهذه الأشياء كلها تكون لها تفاصيل تقليدية. دائما اليابان يحبون يحافظون على التراث القديم، يعني دائما إذا ملاحظة بمواقع التواصل
1: حتى الأطباق يعني دائما. نعم، أشاهدها مهما يعني ممكن يتطور الوقت تكون محافظين على.
0: نعم،
1: هوية أطباقهم وتقاليدهم، يعني
0: تقاليدهم
1: تاريخهم
0: فد قدسية،
1: محافظين بي
0: لذلك الريوق عجهم إلى قدسيته وإلى أهميته. إذن صباحكم جميل، بس أنا ما أعرف أقولها شو من اليابان.
1: خلي نروح ليابان.
0: تفهمين تحكيني ياباني؟
1: لا.
0: إذن خلي مخرجنا يطلعنا فاصل ونرجع.

0: نعم مستمعينا، مكملين وياكم ببرنامجنا على هواكم. وبعض التعليقات أيضا مستمرة من زينة، تقول صباح الخير للجميع، يسعد صباحك يا زينة. وعلي البابي لتعليقا على استخدام التليفون يقول 5000 مرة افتح الموبايل باليوم ولازم أخذ فرة بالتطبيقات، وأكيد أول تطبيق تستخدمه اللي هو الفيسبوك.
1: نعم.
0: وأكيد يجي اللي يشوف يتابع البث مالتنا، بث برنامج على هواكم. وحوراء محمد راح أصير مثل منار وأدمجهم كلهم برسالة واحدة، رسائل حوراء. صبح علينا حوراء، تقول صباح عافية عليكم وتحياتي لكم، منورين كل كادر إذاعة جامعة المستقبل، صباحكم ورد بكل ألوانه، أحلى تحية صباحية لكم. وأيضا تقول صباحكم خير وصحة وسلام وسعادة دائمة إن شاء الله، نجاح والتوفيق لكم. والقايل أيضا يا حوري الجميلة، شكرا إليك على هذه الرسائل الجميلة من الصبح، يسعد صباحك إن شاء الله. وهسوين الروح يا أزهر،
1: هسه اريد نسال سؤال. اذا صار مزاح، مرات يثقل المزاح او نقول الشقة، من اللي ياخذه بروح رياضيه ومن اللي يتحمل اكثر الشقة، الرجال لو المراه باعتقادك يا مريم؟
0: يعني شوف اراء مع زميلنا طلال المدني، نسمع
1: آراء
0: ونرجع
1: نجاوبكم
0: أيضا ونذكركم بارقام هواتفنا.
2: إذا المزاح يصير ثقيل، منو ياخذه بروح رياضية وما يزعل، الرجل أم المرأة؟
3: الرجل.
2: سبب؟
3: الرجل روحه طويلة، خلقه طويل، مو نفس المرأة تصير خلقها قصير ما تتفاهل، مو مثل الرجل، يختلف الرجل.
2: يعني قلبه طيب.
3: شيء أكيد.
2: يتحمل كل شيء.
3: شيء أكيد.
2: يوم هاي كلها إحنا أنا وياك اليوم ضد المرأة.
3: ها لا مو ضد المرأة. ها. لا شيء أكيد.
2: إذا المزاح يصير ثقيل، منو يأخذ بروح رياضية وما يزعل، الرجل أم المرأة برأيك؟
4: أنا برأي الرجل.
2: ليش؟ السبب؟
4: الرجل بسبب أنه يكون علاقاته بالمجتمع أقوى ومتعرض إلى هواي مواقف ويعرف
2: هذا يعني مزاح أو مو مزاح.
4: بالضبط، يعرف أنه من هاي الناحية أنه هو جاي يمزح ويا الشاقة ويا مثل ما نقول إحنا أو لا، بينما المرأة تعتبر
2: تحولها
4: إلى جديات وكأنما نقصان من القيمة.
2: المزاح يصير ثقيل، منو ياخذ بروح رياضية وما يزعل، الرجل أم المرأة؟
5: غالبا الرجل، يعني المرأة ممكن تكون حساسة في الأمور.
2: نعم.
5: فصعبة.
2: صعبة. زين، لو كان المزاح بين الأصدقاء ثقيل، من هل سيتقبلون المزاح ثقيل؟
5: حسب الأشخاص وطبيعة علاقتهم ببعض يعني.
2: نعم.
5: أشخاص يعني ممكن يتقبلون الموضوع، أشخاص ممكن يعني يروح بجانب سيء.
2: نعم.
5: نعم.
2: شكرا جزيلا.

0: يعني أغلب الآراء قالوا المرأة تزعل أكثر وحساسية تكون عندها أكثر.
1: بس هي صراحة إذا ملاحظة يا مريم، المزاح أو الشقب بين الشباب يختلف عن شقب بين البنات.
0: نعم ممكن نوع شوي
1: قوي
0: أكثر.
1: الشباب، يعني مرات أسمع شقب بيناتهم يعني كلمات قوية، مرات
0: تاخذين حتى على نفسك،
1: مرات يعني يسوون فد خلينا نقول بالعامية دقات بأصدقائهم، يعني
0: مع هذا يبقون
1: يعني
0: طبيعي
1: ما راح تستمر علاقتهم. مثلا يعني من يعيفه بالشارع ويروح، مثلا اذا بعليه شاي ما ادري ايش يسوي.
0: نعم يعني اكو مقالب تصير بيناتهم بحجه المزاح والشقه،
1: مني وقع بمشكله مرات، من يعني مرات يتفقون مجموعه اصدقاء
0: او مرات اختلافيه تكون، ممكن واحد يختلف على الثاني ويحرجه، بالتالي عادي ثاني يوم او بنفس اللحظه ممكن يرجعون طبيعي ما يضجون.
1: يتفقون على واحد، مجموعة الأصدقاء ويتفقون على واحد يسوون به فد يعني فد موقف معين. يعني صراحة المزاح بين الشباب في شيء مو طبيعي. لكن احنا اليوم نريد أيضا نقول أنه منو اللي ياخذ المزاح بصورة طبيعية وبروح رياضية؟ نعم. يعني هل ممكن أنه المرأة بيوم من الأيام تتقبل المزاح وتأخذ بروح
0: رياضية؟ نعم هي
1: رياضية؟
0: ممكن يا أزهار مرات ما تتقبل أو ممكن تكون حساسيتها عالية، لكن تحتوي الموقف. ممكن بلحظتها راح تلزم أعصابها عكس الرجل، ممكن مرات بلحظتها بحكم الميانة فبالتالي تحسي يصير أكو تجاوز أو أكو ممكن ردة فعل قوية تكون.
1: إذا احنا نقول يا مريم أن المزاح يكون حسب نوع العلاقة.
0: نعم
1: يعني أنا مو أجي اليوم أتشاقى ويا شخص ما بيني وبينه
0: وأنا علاقتي محدودة بي
1: عافية. نعم. اليوم وتجاوز هذه الحدود أحس بحساب للشقة، حس بحساب للسوالف اللي راح اسولفها، ما اجي
0: نعم بحكم الميانة ايضا،
1: اكو مرات
0: العلاقة القوية،
1: اكو مرات بعض الاشخاص بحجة الشقة ويعني
0: بحجة الشغل الشقة وغل يدك مثل ما يقولون.
1: يعني احنا نقول انه انا دائما من اريد الشاقة الشقة ويا الشخص اللي تكون علاقتي بيه قوية واللي اعرف هذا انه هو راح يتقبل.
0: او اهم شيء ازهار نبتعد عن التنمر بالشقة، احنا دائما يعني هذا الموضوع حساس كلش للطرفين. التنمر فرق،
1: الشاقه والشقه
0: فرق،
1: تخليك تقومين تبكين.
0: هذه المواقف المحرجه تكون
1: يعني يفرح.
0: اتصال ويانا اول اتصال احمد ابو علي. صباح الخيرات والعافيه.
1: يا هلا
2: شلون الصحه؟
0: حياك الله يا ابو علي.
2: الله يحييك. شلونكم؟
0: والله احنا بخير اذا انت بخير.
2: عساكم متربعين بالخير.
0: ربي يحفظك. سمعت موضوع حلقتنا؟
2: والله النسوان هي ما تتحمل الشقة، يعني ليش تجيبون هاي السؤال في الشقة للنسوان؟
0: زين ليش جيت قبل على النسوان؟ طبعا انا شفت المخرج اكو تحريض صار بيناتهم يعني اكو
2: والله مو تحريض بس قبل لا اقول له صباح الخير قلت له فتح شاي ضحك.
0: يعني اكو اختلافية صارت على النسوان.
2: ما مو اختلافية، يعني هسه واحنا هسه انا وجماعتي
0: أيه.
2: اذا ما لقينا واحد يعني يتحمل شقه ويشاقه ويانا ننصب على الروح نضحك على الروح.
0: يعني هذا خلينا نقول تعويد انتم متعودين عليه.
2: اي يعني هذا فشيء حلو يعني بيناتنا النسوان. انت اذا شاقيت لسه صاحبتك هسه ماكو ورا اسبوع قلت ها تذكرين مين يا بجاي الشاقه.
0: هذه المقالب ابو علي، هذه المقالب القويه اللي ما بينكم تسووها بالقعدات أيه. وغيرها أيه. كل مقلب اقوى من الثاني.
2: اكو احلى من عندها المقالب الحلوه.
0: بيها صدمات يا معود.
2: والله العظيم يعني انا يوم من الايام تحين سوبي لو لا
1: سوبي
2: بعينك اخذوا سويت سيارتي ورجعوا وينكم؟ قالوا احنا اختاركوك.
0: لا
2: يا بشوت يعني هذا شنو هذا المقلب؟
0: يعني زعلت لو لا؟ زعلت لو عادي؟
2: ليش ازعل؟
0: ها حلو والله لو بداله بس ازعل ما احكي
2: اياهم.
1: زين
2: والله ورا نص ساعه ارسل رساله قال لي تلقاه بالفندق، رحت للفندق اجرت تاكسي ورجعت جبت السياره.
0: زين يعني برايك يعني ابو علي يعني ممكن المراه ما تتجاوز الموقف بسهوله فبالتالي ما تنسى بسهوله؟ ممكن اذا صار موقف شقه او مقلب
2: ابدا ما تتحمل هيك مواقف.
1: لا مو مرات ابو علي، مرات المراه من تشاق وياها او بعض الاشخاص يحاولون يبتشوها يقهروها.
0: نعم ممكن يستغلون نقطة ضعف انه هي حساسة
1: او يقولها هيك
2: حساسة. لا لا قلتها مال حساسة وما ادري شنو خلي
0: ليش هذه صفة.
1: هي مو شغلة الحساسية بس مرات
0: هي موجودة
1: اذا تسمحي لي مريم مرات
2: انا جاي الشاك
1: ابو علي بس اذا تسمحي لي مو مرات مرات خاصة بعض الرجال من يشاقون ويا المرأة شلون يأذوها يخلوها إلا تبكي يلا يرتاح، من يشوفها تبكي وضاجت وانقهرت يلا يسكت وبعدين يرجع يرضيها.
0: صحيح أنا حقتي
2: أقول لك هذا هي ما تتحمل شلون يعني.
1: مو هو متأني أشوف إنه مراتك وبعض الرجال متعتهم بهاي السالفة أيه؟ إنه من يشاقها ويا المرأة وخليها تبكي لو الضوج يلا يرتاح يعني.
2: لا رجالة من نشوفها يعني ما وصلوا هالمرحلة
1: بس هي من باب الشاقة هو دي الشاقة.
0: أي نعم يعني هي تكون أكو حب للمشاحنات وممكن للمواقف اللطيفة تكون فاحنا
2: شاهدين مشاركتك. الشاقة ما يتحملين قبل لمنها بسوالف منها ومنها لا يحطونها
0: نكبر الموضوع مرات على فكرة.
1: لا لا لا شنو هذا الظلم
0: نكبر الموضوع مرات.
2: شنو الحبايه يسوي هالور ما رمم
0: ويكل ويكل.
1: لا لا بالعكس متوهم. نعم متوهم
2: لا بالعكس بربي سوي السياره صغيره ها تعا شوي تطلع بجوجل مو سر بينات تطلع بجوجل.
1: عافيه عافيه
0: حياك الله يا ابو علي شكرا لمشاركتك ربي يحفظك
1: لك. مريم شنو رايك نذكر مستمعينا بارقامنا يحب يعطينا رايه.
0: ننتظر اتصالاتكم عبر أرقام إذاعتنا الأثير 0783 5 6 6 6 7 والرقم الآخر والآسيا يا زهورة
1: 0773 5 6 6 6 7.
0: ننتظر اتصالاتكم مستمعينا خليكم ويانا.

0: إذا يوم من الأيام صار بيش موقف وتأذيتي من عنده وراح قلوش دين الشاقة ممكن يعني
1: ناطقها بتي بس عادي يعني أنسى الموقف بلحظتها بس أنا يعني ما من النوع ما أتحمل وللأسف يعني الناس اللي بحياتي دائما يستغلون هاي النقطة.

0: مو حساس يعني اعتبرها ليش لان اكو بعض الاشخاص يتفنن شلون الشاقة وشلون انه في سبيل انه انت هاي
1: نعم هذه المقالب هذه المقالب اللي تكون يعني تعيشك انه اكو واقعية وصدمة وبعدين تطلع والله داشة قياك او مقلب او ناصب عليك أنا يعني واحد يعيش
0: المرة يعني هي الرجال يتحمل أكثر لأن يعني هي المرة يقول لك مثلا مرات خلينا نقول صار في موقف معين وهاي شايفة مرات الشباب من يقلدون صوت البنية مثلا يعني ويقعد يحكي كأنه ما قاعد تحكي يا بنية وهاي خليها يحترق قلبها وما أدري شو سو يعني شلون تسامحها أنت قولي لي
1: شو تسامحها دائما يعني مستمعينا من الشاقة ويا شخص وممكن ندري بيتأذى أو ممكن ما يتحمل هذا الشقة فيعني نصيحة إنه بعد الشقة وياه ممكن وتزيد بالشقة وتلح وياه لأنه راح يصير بالمرة القادمة راح تكون أكو تعمد للأذية لأن لا أكو فرق بين الشقة وبين
0: أكو أشخاص يتستمتعون بهذا الشيء. إذا نحن اليوم اللي نريد نوصل له يعني تطرح حشيهم صحيح المرة ما تتحمل شقة مثل الرجال
1: يعني غالبية النسوان
0: بالعكس يعني إحنا اليوم نقول خلي نقول إنه كل شخص حسب شخصيته وحسب علاقتك به وحسب طبيعة الشقة يعني هذا الشيء إحنا ما نقدر نأخذه مقياس لكن يعتمد قلنا على نوع علاقتك ويا الشخص المقابل
1: نعم
0: وعلى
1: نعم
0: نوع
1: نعم
0: الشقة اللي تشاقة اللي تشاقة وعلى أيضا الأسلوب يعني الأسلوب هم إلى تأثير
1: ممكن نعم
0: مرات أنت من تحكي بضحكة
1: لائق ولا مناسب حتى لو هو
0: من تحكي بضحكة يعني سان بيا
1: تكسر الموضوع
0: شوف مريم أنا بيا طبيعة مرات أدري بهم يشاقون وياي وأدري بهم ما متقصدين وأدري بهم يريدون يضوجون
1: وأضوج
0: لا والله ما استمتع
1: ليش؟
0: يعني ما أتحمل
1: أنا أحسك شخص لطيف بش من أحد الشاقة
0: أنا ما أتحمل مرات منو هالشاقة وياي وأدري بهم دي الشاقون وأدري به هذا
1: نعم
0: الشيء
1: ما هذا
0: بس أنا أضوج يعني نعم. ما أعرف ما أقدر أنه أقول إيه والله هذا شاقة وأنا أدري به شاقة وأدري بهم ما متقصدين
1: هي هاي المشكلة إحنا ما نتحمل
0: فما أتحمل أضوج يعني صراحة
1: ويانا اتصال آخر
0: خلني نشوف أحمد
2: من عليكم.
1: عليكم. عليكم السلام حياك الله يا أحمد
2: الله يسلمكم
0: حياك الله احمد يا هلا
2: الله يعزكم مثلكم انا بس حبيت موقف اريد اطرحه على الموضوع اللي تحكون به
1: نعم
0: يلا سالف لنا
2: الله يسلمك قد يوم انا اشتغل شنو في محل ملابس مال نسائيه
0: نعم اولي ايه
2: وجدت بنيه هي وامها كانت تقول لي اريد فستان الهاي الزرقاء
1: هذا التنمر اللي ذكرناه قبل شويه
2: يعني في الموقف كان كلش محرج فطية قدامي
0: يعني قصدك انه مرات واحد يريد الشاقة بس مثل ما قالت مريم
1: نعم بالمكان المناسب والوقت المناسب
0: اذا بكلمات مو حلوة
1: حجة الشاقة وغليدك
2: اي يعني هي بنت الشاقة وياها امها بس البنية خطية فمشاعر
1: نعم صار احراج بالموضوع
2: طاف الدحراج انا استحيت مني مستحيت
0: زين انت كشاب اليومك واكيد بيناتكم اكو هواي تصير مواقف وشقة مرات قوي هم انت من عندك اصدقاء من هذا النوع اللي يسوون فد مزحات
2: طبعاً
0: قوية اقوى شقة الشاقة وياك
2: اقوى شقة هواي يعني مرات توصل لحد الضرب
0: لا
2: والله.
1: نعم ممكن حسب هي قابلية التحمل
0: زين هم مرة قفلوا عليك باب عفوك وراحة قالوا لك تعال عفوك بالمطعم وعفوك تدفع الفلوس
2: سيارة طبقتها ونزلت اشتري شغلوا السيارة طلعوا وانا بقيت
1: بالاسواق هاي ولا سالفة ابو علي عايفي بالشمال ورايحين راجعين الكركوك ويقولوا لحنا عفناك ورحنا يعني هذه هي فعلا فعلا يعني هذه المواقف هي دائما تكون يعني محرجة
0: شايف هذا الموقف من يحطوك بالمطعم ويأكلون ويعفوك ويقومون
1: أي يعني فعلا هي هاي المواقف تكون أكثر شيء ما بين الشباب يكون بها الشقة قوي أكثر ممكن يكون خفيف هو ما بين النساء لكن احنا بسبب
0: يعني
1: الحراج
0: تقول يا أحمد بالخلاصة الرجال يتحمل شقة أكثر لو المرأة
1: حسب المواقف اللي تشوفها
0: رجال
2: يتحمل أكثر من المرأة
0: حياك الله يا أحمد
1: شكرا لك يا أحمد
2: معرفتك والله
0: شكرا لك يا أهلا إذن شكرا لك. أكيد يا مريم اليوم أكو بعض الناس عندها جرأة، جرأة بالشقة، جرأة بالكلام، وهذه الجرأة لازم ما يستخدمه هي الكل.
1: نعم يعني اليوم ما نريد مشاعر الطرف المقابل
0: حتى لو كانت شقة، لازم أحسب الحساب، أحسب مو إلا للمقابل. يجوز أنا اليوم تنعتيني في صفة معينة أو تحشين عليها في كلمة معينة، إذا بيني وبينك ممكن أتقبلها، بس قدام الناس الغريبة
1: أو
0: الناس
1: حراجات.
0: عافية إنه أنا الشقة قد يكون بيناتنا ما بها شيء،
1: بس كل شيء الشقة
0: حتى لو نغلط نتجاوز نتضارب مثل ما قال أي شيء، هذا الشيء ما به شيء إذا كان بين خلينا نقول مغلق او تحت دائره مغلقه.
1: مو كل وقت هو مناسب الشقه،
0: اقصد انه اذا كان بين اشخاص مقربين
1: يعبر يروح السالفه تعبر
0: ممكن، لكن
1: نعم.
0: اذا كان اكو شخص غير خلينا نقول خارج النطاق او شخص ما عندك علاقه،
1: نعم ممكن اكو اشخاص غرب بالموضوع، فبالتالي راح يصير احراج نعم. لطرف المقابل نعم وحساسيه تصير.
0: خلينا ناخذ ابو نبا اليوم
1: اتصال.
0: صباح العافيه ابو نبا.
3: صباح الأوراد إذا تنهي الإبداع
0: في دول عمرك. صباح العافية
3: سيدنا الفاضل،
1: حياك الله عمو بن نبأ،
3: ونهنئكم بزواج النور من النور.
1: نعم مبارك،
3: وإن شاء الله الثبات على ولاية النجاح
0: إن شاء الله.
1: شكرا لك يا عمو بن نبأ، ويسعد صباحك إن شاء الله.
3: أجمعين إن شاء الله.
1: سمعت موضوع حلقتنا؟
3: والله الحقيقة المرأة لا تعني أنه ما تتحمل الشقة، وإنما لا. هي تركيبها تتفاعل مع الجدية وتبتعد عن كل شيء هو ما إلى مبرر. ولذلك الشقة عندما يتحمل الرجال يتحول أحيانا إلى مشاجرة وإلى إشمئزاز، فالمرأة تنقذ من موقع الثبات اتزانا نفسا وعقليا، وهذا دليل على ذوقها الرفيع.
0: نعم، إذا خلينا نقول أنه هي روحها النقية بسيطة جميلة، فما تتحمل شيء ممكن يؤذيها أو يزعجها أو يعكر
3: يا
0: مزاجها.
3: يا سيدتي هي مدرسة، الأم نعم. مدرسة إذا عددتها عددت شعبا طيب العراقي
0: نعم. أكيد.
3: وبمناسبة هذه الزواج الميمون أقول باختصار
0: نعم،
3: ثابت القول
0: نعم.
3: ثابت القول للحق منهج لا رياح تهزك ولا هوج.
0: نعم.
3: ثابت القول للحق منهج لا رياح تهزك ولا هوج، فرار وجندلت أبطالها وعدوك مضطرب ومرتهج، وفيها تجليت مستمثلا الأرواح تفديك والمهج، بك استقامت أحكامها وبك استقام العوج، للمؤمنين استغاثة للمؤمنين استغاثة عند الشدائد لها فرج، يا فارس للتاريخ لده البغاة اليوم قد خرجوا، شيعتك الكفر أحاطها وحاطت بها طغاة مجج، أبا الصفين انظر ما جرى النواصب بالمنكرات تدجج، وأصبح المنكر شائعا وعادت لجهلها تبتهج، أين قائم آل أحمد يا منقذا قد مال بنا موج، سيدي بلغ السيد الزبا كلابها نواصب همج، كلابها نواصب أمجي
0: ونسف. أحسنت يا أبو نبا، وعطر الله أنفاسك على هذه الكلمات الراقية، وإن شاء الله بحق هذه المناسبات العزيزة والجميلة وهذه الأيام المباركة العشرة الأولى من شهر ذو الحجة الحرام، إن شاء الله تكون أيام بركة وخير. وشكرا لك على هذه هذا المشاركة الجميلة.
1: نعم، هذه المباركة بهذه نعم. المناسبة العطرة. شكرا لك يا عم أبو نبا، وكل عام وأنت
3: بألف خير إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا،
1: حياك الله. شاكرين اتصالك ويانا، ونروح فاصل مخرجنا، نروح فاصل ونرجع نكمل ياكم مستمعين.

نعم مستمعينا، كملنا وياكم أغلب الفقرات ونكمل أيضا مستمرين بفقرات برنامجنا برنامج على هواكم، وحاليا وصلنا إلى فقرة أخبار جامعة المستقبل، خليكم ويانا يعني.

0: جامعة المستقبل تطلق حراكا استراتيجيا لبناء منظومة الابتكار واجتماع موسع لرسم ملامح الجامعة المنتجة في المرحلة المقبلة.
1: نعم مستمعينا، برئاسة السيد رئيس جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، عقدت جامعة المستقبل اجتماعها الثاني الخاص بإعداد رؤية الجامعة للفترة المقبلة والهادفة إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز مسار التحول نحو الجامعة المنتجة، بحضور السيد مدير الإشراف العلمي والأكاديمي الأستاذ الدكتور مظفر صادق الزهيري ومدراء المراكز البحثية والأقسام في رئاسة الجامعة وعدد من التدريسيين والكوادر ذات العلاقة. وفي مستهل الاجتماع أكد السيد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي إن الجامعات الحديثة لم تعد تقتصر مهامها على تقديم المعرفة فحسب، بل أصبحت مطالبة بإنتاج المعرفة واستثمارها بما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن جامعة المستقبل تمتلك إمكانيات بشرية وعلمية متقدمة تؤهلها للقيام بهذا الدور الريادي. وأوضح سيادته أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب جهودا متكاملة من القيادات الجامعية والتدريسيين والمنتسبين والطلبة من خلال تشكيل فرق عمل علمية وإدارية وخدمية تعمل بالتوازي ضمن مسارات واضحة واستراتيجية مدروسة وصولا إلى تحقيق أهداف الجامعة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والاستدامة المؤسسية.
0: كما شدد السيد رئيس الجامعة على أهمية دعم البحث العلمي التطبيقي والذي يسهم في تقديم حلول واقعية للتحديات التي تواجه مختلف القطاعات، مؤكدا ضرورة تعزيز الشراكة مع المؤسسات الصناعية والخدمية والإنتاجية عبر تفعيل المجالس الاستشارية والصناعية في الكليات بما يحقق التكامل بين الجامعة واحتياجات سوق العمل والتنمية الوطنية. بعدها استعرض السيد رئيس الجامعة رؤيته المستقبلية الخاصة بآليات التحول المؤسسي وتعزيز البيئة الجامعية الحاضنة للإبداع والابتكار بما ينسجم مع التوجهات العالمية الحديثة في التعليم العالي. من جانبه قدم السيد مدير الإشراف العلمي والأكاديمي الأستاذ الدكتور مظفر صادق الزهيري ورقة عمل تناولت المحاور الرئيسية للخطة المستقبلية والتي تضمنت آليات ترسيخ ثقافة الابتكار في كليات الجامعة وتطوير البنى التحتية والمختبرات البحثية وتقديم الدعم اللوجستي والمادي للمشاريع الريادية، فضلا عن مراجعة المناهج الدراسية وتحديثها بما يضمن تضمين مفاهيم ريادة الأعمال الحديثة وتحقيق الاستدامة المالية والتحول إلى جامعة منتجة، إلى جانب عرض مؤشرات الأداء الرئيسية للفترة القادمة.
1: وشهد الاجتماع مداخلات ومناقشات موسعة من قبل مدراء المراكز والأقسام، حيث طرحوا عددا من الأفكار والمقترحات التطويرية التي يمكن أن تشكل نواة للمشاريع الريادية مستقبلية تسهم في تعزيز مكانة الجامعة أكاديميا وتنمويا. وفي ختام الاجتماع عبد السيد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي ملاحظاته وتوجيهاته بشأن ما طرح من رؤى ومقترحات، مؤكدا أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الكليات والمراكز البحثية والأقسام المعنية، ومشددا على دعم رئاسة الجامعة الكامل لجميع المبادرات النوعية التي تسهم في تحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية، مع التأكيد على إن الطالب يمثل محورا أساسيا وشريكا فاعلا في عملية التحول والتطوير والابتكار داخل الجامعة.

0: نعم مستمعينا ونكمل وياكم، وهذه انتقالة إلى فقرة أغلبكم يحبها وينتظرها، فقرة أبراج الحظ وبدايتها. إن شاء الله يا ربي بداية الأبراج تكون كلها مبشرة بالحظوظ الجميلة، وبدايتها مع برج الحمل. الحمل شو يقول؟
1: الحمل يقول حافظ على الحياة العاطفية سليمة، وخصص لك وقت زايد للعلاقة، واتغلب على العوائق المهنية حتى تتضمن أو حتى تضمن النمو الطبيعي في وظيفتك والازدهار. أيضا ركز على المهام اللي موكلة إليك في مكان العمل، راح تواجه مشكلات تتعلق بسياسات المكتب، فحاول تتغلب على هذه المشكلات.
0: نعم، أما مواليد برج الثور مستمعينا يقول لك الحظ حافظ على قوة حياتك العاطفية، وتجنب الخلافات في مكان العمل، وتأكد من التعامل مع الثروة بعناية. هاي نوجد الثروة.
1: الله يرزق الجميع يا رب. والجوزاء يقول اجتماع رح يصير وأكو مكالمة رح تغير خططك، فخليك مرن. والعاطفة يقول مزاجك متقلب شوية، جرب اسمع أكثر مما تحكي. بالحب يقول شو تسوي بالحب، سوي مفاجأة خفيفة وملاحظة على ورقة أو دز صوت للشريك حتى تنعم بيوم سعيد.
0: كثروا رسائل.

0: نعم مستمعينا، نكمل وياكم مع مواليد برج السرطان. وعلى الصعيد المهني يقول لك شغلك الإبداعي يلمع اليوم، قدم فكرة جديدة. أما العاطفة، إذا كنت تحتاج حب ومشاعر حلوة فاطلبها بدون لف ودوران. شو نسوي بالحب؟ حضر سهرة بيتية وفيلم تحبوه سوى أنت والشريك، ومشاهدة ممتعة إن شاء الله.
1: أما برج الأسد، الحظ يقول لك أكو فرصة قيادة صغيرة راح تثبت بيها نفسك، وبالعاطفة يقول لك مجاملة منك تفتح باب كبير. اليوم ويا الشريك امدحه، ولكن خلي مدحك يكون من القلب ولا تبالغ بالمديح.

0: نعم مستمعينا، نروح إلى مواليد وأصحاب برج العذراء. على الصعيد المهني يقول لك ترتيبك اليوم مفتاح إنجازك، سوي قائمة من 1 لـ3 تكون أولويات، من 1 لـ3 ما تكفي. أما العاطفة دقق بالتفاصيل بس لا تنتقد هواي، شي خلصنا من التفاصيل، شو نسوي بالحب؟ رسالة آسف لو قصرت تصلح هواية أمور.
1: يا الله
0: زي ليش مو تجينا هي ليش ندزها.
1: برج الميزان يقول لك اليوم اكو شراكه واكو تعاون، وهاي الشراكه والتعاون رح ينطيك نتيجه حلوه. بالعاطفه يقول خليك متوازن لان التوازن مطلوب، لا كل شيء للغير ولا كل شيء لنفسك، يعني لا تنطي كل شيء ولا تاخذ كل شيء. بالحب امشي ويا الشريك سويه بنص ساعه واحكي له بصراحه.

0: نعم مستمعينا، وصلنا إلى مواليد برج العقرب، وعلى الصعيد المهني يقول لك الحظ قرار جريء بس يكون محسوب، لا تتسرع. أما بالعاطفة الغيرة تصغر إذا صار أكو وضوح، يعني راح تصغر الشخص إذا كان أكو وضوح كامل. شو نسوي بالحب؟ شارك سر بسيط راح يقوي الثقة.
1: أما برج القوس يقول لك مهنية أكو سفرة وأكو تنقل لك صيروني أو بسيط يفيد شغلك أو أكو تدريب مفيد راح تتدربه. بالعاطفة روحك المرحة راح ترجع الدفو للعلاقة. بالحب يقول جرب نشاط جديد ومطعم أو هواية حتى تستمتع ويا شريك.

0: نعم مستمعينا، ونروح إلى الجدي مواليد أصحاب هذا البرج على الصعيد المهني. سمعتك المهنية تصعد، لا تنسى تشكر فريقك. أما على العاطفة تظهر أو ظهور جدية بزيادة اللين بالكلام شوية، فكثر من عندها. شو نسوي بالحب؟ موعد مرتب، وقت محدود، وبدون موبايلات.
1: الله،
0: هذا أحلى لحظة استمتعوا بها.
1: أما برج الدلو يقول لك يا مصطفى، فكرة مبتكرة تحتاج عرض قصير، حضر نقاط سريعة. بالعاطفة المسافة الحلوة مفيدة، لا تختفي. شو تسوي بالحب؟ أرسل أغنية تعبر عن مزاجك اليوم. يلا طلع لنا أغنية تعبر عن مزاجك اليوم. بعد برج الحوت،
0: هو مو قول حضر نقاط سريعة، حضر فواصل سريعة حلوة. ونروح للحوت، نختمها مع مواليد برج الحوت على الصعيد المهني. حسك العالي ساعدك بحل مشكلة الزميل. أما العاطفة يا حوت، رومانسيتك عالية، لا تخليها بدون خطوة. شنسوي بالحب؟ وردة هدية رمزية تكفي وتوفي.

0: مجبور عايش الدار وقلبك مغرور. أكو ناس مغرورة تعيش دار الغرور فعلا؟
1: ممكن يصدق الكذبة، ممكن يكذب ويصدق
0: الكذبة. فعلا أكو ناس تكذب وتصدق كذبتها،
1: نعم، وتعيش الدور.
0: إذن إن شاء الله إحنا نعيش الأدوار الحلوة،
1: نعم، والجميلة، بعيد عن أي زيف بالمشاعر وغيرها من الأمور الكاذبة.
0: إذن صباح جميل مميز لطيف راقي برقي تواصلكم مستمعين الأحبة، كنا بي وياكم وفقرات برنامج على هواكم. نتمنى اليوم كنا على هواكم وقدمنا لكم فقرات جميلة ومنوعة ومعلومات مفيدة. وصلنا إلى ختام لقاء حلقتنا لهذا اليوم من برنامج على هواكم. رافقناكم أني أزهار الكندي في الأداد والتقديم، وزميلتي مريم الزبيدي، مخرجنا المبدع وعلى هوا مباشرة مصطفى القزويني. نقولكم انتظرونا بحلقات جديدة.
1: انتظرونا مستمعينا، وإلى اللقاء.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و0774100006.
3: تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
4: صباح الخير من المستقبل FM.
5: تتذكرون صوت البداية؟ تتذكرون شلون كنا نركض حتى ما يفوتنا الكرتون؟ ذاكرة الطفولة، برنامج يرجعنا لأيام البراءة من نيلز لجلين دايزر، والعشرات الحكايات اللي عشنا وياها ولسه بقلوبنا نحكي بيها عن قصصها، منو كتبها، منو أخرجها، وشلون صارت جزء من طفولتنا. إذا مشتاق لهذيك الأيام تعال عيشها من جديد ويانا. ذاكرة الطفولة، إعداد وتقديم زيد الأصيلة، مونتاج إذاعي مصطفى زيكو.
6: أنا زيد الأصيل وهذا برنامج ذاكرة الطفولة. حياكم الله. الزمن يتغير والأيام يومية بيها أشكال وألوان من قصص ومسؤوليات. الشيء الثابت هو الذكريات الحلوة والخاصة بفترة الطفولة، مو مجرد تسلية ولا نخلص وقت، كانت أحلام وقصص وحكم وكل شي حلو. اليوم رح ناخذكم بجولة حتى نتعرف على أفلام كارتون مغامرات سندباد، وهو أفلام كارتون ياباني أنتج أول مرة عام 1975. القصة مقتبسة من القصص القديمة عن ألف ليلة وليلة، ترجمة ودبلجة باللغة العربية نهاية السبعينات، حيث مثلت الفنانة اللبنانية أنطوانية ملوحي شخصية سندباد، والفنان اللبناني وحيد جلال بشخصية علي بابا، والفنانة اللبنانية جيزيل نصر بشخصية ياسمينة. يتكون أفلام كارتون مغامرات سندباد من 52 حلقة، طول الحلقة الواحدة ما يقارب 22 دقيقة. تدور أحداث المسلسل عن فتى يحب السفر في جو من المغامرات والخيال، مستوحي من حكايات ألف ليلة وليلة. القصة تحكي عن شاب مغامر يسافر في البحار والمماليك ويواجه قراصنة وبحوش. خلال رحلاته العديدة ومغامراته الكثيرة يساعد الأبرياء ويتعلم من هذه الرحلات الشجاعة والذكاء والأشياء الكثيرة، ومن خلال رحلاته نتعلم دروس عن الصداقة والشجاعة والعدل.
7: ستبدأ رحلة جديدة؟
8: الواقع أنا ارتحت كفاية من شهر وأريد الآن أن أتدرب لأصبح تاجرا مرموقا يا أبي.
9: هاي سندباد، لقد جهزت نفسي للرحيل معكم، ومثلك أريد الآن أن أصبح تاجرا كبيرا.
7: إن الأسفار تغريني من زمان ولا أعرف أن أبقى في منزل، ربما أنها إرادة الله، فأنا معكم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
8: ها؟
7: أنس

هاي قصتنا لهذا اليوم، ورجعنا وياكم الفترة حلوة كلنا مرينا بيها، وهذا الأفلام كرتون موجود على اليوتيوب تقدرون تشوفوه بأي وقت حسب فراغكم. رح نترككم مع أغنية مغامرات السندباد حتى نلتقيكم بحلقة قادمة إن شاء الله. تقبلوا تحياتي، أنا زيد الأصيل بالإعداد والتقديم، أما في المونتاج الإذاعي مصطفى زيكو. إلى اللقاء.

تتذكرون صوت البداية؟ تتذكرون شلون كنا نركض حتى ما يفوتنا الكرتون؟ باكرة الطفولة، برنامج يرجعنا لأيام البراءة، من نيلز لجلين دايزر والعشرات الحكايات اللي عشنا وياها ولسه بقلوبنا نحكي بيها عن قصصها، منو كتبها، منو أخرجها، وشلون صارت جزء من طفولتنا. إذا مشتاق لهذيك الأيام تعال عيشها من جديد ويانا. ذاكرة الطفولة، إعداد وتقديم زيد الأصيلة، مونتاج إذاعي مصطفى زيكو. ساعة مع يا ريت في خبي.

تحية طيبة أحبتي ومستمعي إذاعة جامعة المستقبل أينما كنتم، وبالتحديد برنامج بتوقيت المستقبل. أنا عمار الطائي وراح أكون وياكم على مدار ساعة كاملة من الآن.

0: الكل يعرف أنه بتوقيت المستقبل برنامج نسلط به الضوء على قصص شبابية ملهمة، قصص أشخاص اختاروا أنه يصنعون مستقبلهم بطريقتهم. ولهذا اليوم ضيفتنا طالبة مميزة جمعت ما بين حب اللغات والانفتاح على الثقافات وتجربة حياة مختلفة بين أمريكا والعراق، وقدرت تحول الغربة والتجارب إلى مصدر إلهام إلها وتطور من مهاراتها. راح نحكي اليوم عن قرارها بالاستقرار بالعراق، ونحكي عن طفولتها وعن شغفها باللغة الإنجليزية والإسبانية والصينية. ما أدري شلون جمعتن ذن ثلاث لغات جمعن، ما أدري شلون. المهم، ولهذا اليوم ضيفتنا، وأيضا راح نحكي على إفادة تركيا وأهميتها بالنسبة للإفادات بصورة عامة بالنسبة للطلاب. ولهذا اليوم ضيفتنا الطالبة سارة أم محمد. شلونك يا سارة؟
1: الحمد لله، الله يسلمك استاذ.
0: إن شاء الله خير.
1: الحمد لله، الله يسلمك.
0: شلون الطريق من وصلت للإذاعة؟
1: لا زين، انا بيتنا هم قري وشويه اكو زحامات بس مو هواي.
0: حلو، كل زين. احنا دائما ما نستقبل طلابنا وضيوفنا في اذاعه جامعه المستقبل، وتحديدا في هذا البرنامج شويه نرجعهم بالذاكره، بس انت شويه ذاكرتك بيها تفاصيل كلش هواي،
1: شويه
0: يعني الطفوله وفجاه انه تعيشين بامريكا وفتره طويله 10 سنوات.
1: صحيح.
0: فاريد نرجع بساره شويه لورا بالزمن. شلون كانت طفولتك؟ شنو كانت امنياتك؟ شنو كنت تحلمين؟ تحققت لو لا؟
1: يعني بصراحه طفولتي كانت حلوه. كان واحد من اكبر احلامي اني انا اصير مضيفه طيران، لان انا كلش احب السفر.
0: حلو.
1: يعني كنت اتمنى اعيش بطياره.
0: زين.
1: ف يعني من سافرت لامريكا يعني هناك الاحلام تتحقق، فاني يعني اجتهدت بهذا الحلم ودرست بالايرلاين اكاديمي بفلوريدا. بس انا تخرجت 2020 جائحه كورونا.
0: كورونا، جماعه كورونا، يعني أي. جماعه الالفينات 2002 2003
1: هيك 2002. صحيح.
0: هاي المواليد اللي يعني وعت على جائحة كورونا، شوية الموضوع صعب
1: بالضبط. اي فيعني للأسف هو توقف الطيران بوقتها وكل شيء التغى تقريبا.
0: صح.
1: فما قدرت أكمل بهذا الحلم، واني هم شوية فقدت الشغف لأن كنت كلش متحمسة.
0: متحمسة وفجأة العالم كله وقف.
1: بالضبط. فاني يعني اتخذت غير مسار. ما توقفت، يعني اني أريد أكمل.
0: زين.
1: قبل تقريبا فرق شهرين اللي قعدت بيهم يعني بهاي فترة الانتظار، كملت معاون صيدلي، ووراها اشتغلت بصيدلية. أول شي بديت بوالمارت، الناس اللي تعرف أن أمريكا يعرفون الوالمارت فارماسي، ووراها كملت بالمستشفى. يعني أنا ضليت كذا سنة أشتغل.
0: حلو. يعني صار عندك اهتمام بالأشياء الطبية الإنسانية نقدر نقول.
1: بالضبط. أي هو صراحة مو رغبة مني، بس إنه تشجيع من الأهل. يعني هم شجعوني إنه العراقيين تعرف يحبون واحد لو طب لو هندسة.
0: صحيح.
1: فشجعوني إنه أكمل بالمجال الطبي.
0: حلو. يعني ودليل على الدعم إنه السيدة الوالدة لحد الآن. أي. حاضر وموجودة.
1: ماما موجودة.
0: طبعا تحياتنا إلها. أعتقد هي الدعم الأول لكم.
1: صحيح. أنا يعني والدي ووالدتي اثنين هم يدعموني تقريبا بكل قراراتي، يعني دائما يشجعوني على الشيء اللي أحبه. أي شيء أنا
0: ما في يوم اختاريت شيء خطأ وهم غيره.
1: طبعا اكو كل شوية.
0: طبعا تحياتنا للوالدة، تحياتنا للوالد، تحياتنا لعائلتك اللي دعمت أو تدعم أبنائهم بهاي الطريقة، الطريقة الصحيحة إنه يخلوه صاحب قرار، لكن نفس الوقت ما يخلوه يقع بخطأ أو إشكالات، لأن هم الخيمة اللي موجودة على رؤوس الأبناء. زين. أوكي، احنا سولفنا شوي على الطفوله، قلت انه مضيفه الطيران وهيك، فمرات هاي الاحلام تكبر يا الاطفال حد ما يوصلوا لها، او الحياه او الظروف تاخذنا بمحطات اخرى.
1: ايه.
0: انت 13 سنه وسافرتي من العراق
1: الامريكا.
0: الامريكا.
1: صحيح.
0: 13 سنه يعني واعيه تعتبرين.
1: بالضبط.
0: مو طفله. ايه. كلش ما تفهمين.
1: ايه.
0: تغير عندك شيء الطفوله هناك نفس اللي هنا على اعتبار تعشتي الطفوله بمكانين؟
1: هي بذيك الفترة
0: عندهم هاي تلعب توكي وهاي الأشياء موجودة؟
1: أي موجودة.
0: حلو.
1: بس مالتهم تختلف عن مالتنا.
0: ها.
1: احنا حلو. هاي عندنا هاي المربع،
0: مربع
1: 6 منها مدر 8. أربعة يعني يمكن.
0: هن أربعة وبالأخير اثنين هيتشي وتختم.
1: أي. لا هم مالتهم شوية تختلف.
0: زين. هيتشي. يعني الفكرة موجودة. الفكرة هاي.
1: الفكرة موجودة. أي.
0: بس ما عندهم طين. إحنا لا لازم نلعب الطين.
1: لا ما عندهم.
0: طفل بالعرق لازم يلعب الطين.
1: بس أكو أماكن مخصصة يسووها خصيصاً حتى يلعبون بالطين على اعتبار إنه بها فوائد.
0: يعني يروحوا لها.
1: إيه.
0: ها يعني إحنا زين.
1: ريمايل أكو أو بلي بلاي جراوند.
0: ده سمعوني يا عوائلنا يعني اللعب بالطين مهم جداً. عفوا أطفالكم يلعبون.
1: أكو أطفال ضروري لازم.
0: زين رحتي بالولايات المتحدة صارت صار اللي صار. أحلامك شبه اللي غيرت عن مسارها. هنا أنا شنو اللي صار؟ قررت إنه تدخلين هذا العالم، عالم مختلف تماما بدعم من الأهل، إنه الأهل دائما يحبون يشوفون أبنائهم هم في المراتب العليا، مهندس، طبيب، هاي الأشياء. أهلك أحس يعني اختاروا لك الجانب الطبي ودخلتي بيه.
1: أي اختاروا لي ودخلت بيه.
0: هاي هناك.
1: هاي هناك أي واشتغلت بيه.
0: زين.
1: سنوات كلش طويلة.
0: زين.
1: ويعني. ما حبيته لأن أنا ما عندي شغف بيه وبنفس الوقت استرس كلش عالي يعني أنا جتي يعني فد مرحلة معينة حتى شعري شوية وقع من قدام لأنه ضغط نفسي
0: ضغط نفسي
1: إيه
0: أنتي تحسين مودك وأفكارك بعيدة عن
1: بعيدة كلش بعيدة عن أنا أحب الشيء. أكون فري أنا كلش سوشيال أحب
0: إذا أنتوا صغيرة تحبين مضيفة الطيران فأكيد ما تحبين الالتزام
1: وهذا
0: الجو الروتيني اللي موجود بمكان واحد وتفاصيل
1: وجو المستشفيات كلش روتيني فما ناسبني هذا الشيء.
0: حلو هذا معناه أنه هي رسالة أنه الأهل لازم يدعمون قرارات أبنائهم حتى يقدرون ينجحون
1: ويخلهم يجربون الشيء اللي
0: لأن صراحة هواي ناس اختاروا لأبنائهم صح اختيارات جيدة لكن الابن ما يشوف نفسه بهذا المكان
1: بالخير يغير يعني ويصير ضغط عليه
0: انت عندك الحرية انه تغيرين الاهل داعمين لقرارات لكن للأسف اكو ناس كل شوي ولهذا هي رسالة للعوائل انه اتركوا ابنائكم يختارون وتدعمون بقراراتهم
1: أنا أتمنى هذا الشيء
0: لأن هذا الشيء مهم جدا
1: كلش
0: لأن مرات الأهل صح يطمحون أنه أبنائهم يكونون هم في مراكز أو مراتب متقدمة لكن نفس الوقت أنه الاختيار اختيار الشخص لقراراته هذا شيء مهم بدعم من الأهل
1: صح. أنا أعتقد أنه بعض الأهالي يحاولون يحققون أحلامهم بأطفالهم فيعني أوكي هو مو شيء غلط بس إذا كان حلم ابنك أو بنتك يختلف عن حلمك أنت خلي يجرب خلي يعيش ما تعرف وين يلقى نفسه بالمستقبل
0: ممكن صحيح صارت هاي الأشياء وقررتي ترجعين للعراق أنت جاي لهنا حتى تستقرين بالعراق
1: لا
0: زين أنت وعيتي وشب يعني هاي مرحلة الشباب أنت كانت بالولايات المتحدة جيت للعراق بيئة وعالم والدنيا كلش مختلفة
1: كلش
0: شنو اللي خلاش تبقين وأهم شيء إحنا كهرباء ما عندنا
1: شوف صراحة أنا من جيت للعراق جيت بنية جاية شهرين هيجي وأرجع يعني
0: إجازة
1: أنا قلت بشهر 12 على أساس أرجع حتى تحديدا يوم 15
0: حلو
1: المفروض أنا راجعة
0: خوش
1: بس أنا من جيت يعني أنا هناك وحدي أطلع وحدي أمشي وحدي أطلع مطعم وحدي غربة وكل وحدي قعدت بمكان ما بيعرب اصلا اني هناك
0: هاي هم صعبه الموضوع
1: كلش فاني من جيت هنا واشوف مثلا من نضوج اروح البيت خالتي مو هاي خالتي خالتي اللي وراها بيت عمي اكو سوشيال
0: لايف
1: حياه اجتماعيه اقدر اطلع اطبوي صديقاتي
0: طلعي للمطعم وياك اقل شيء فد 5-6
1: عافيه
0: صديقاتك واهلك
1: ماكو هيك شيء هناك فاني بما انه اجتماعيه وكلش احب هذا الشيء حبيت أظل وبصراحة كنت ماخذة فكرة غلط عن الحلة يعني خصيصا إنه كل شيء ماكو وين أروح ماكو أماكن ترفيهية وكذا بس بني جيت لا يعني شوارع حلوة مكانات حلوة يعني المجتمع همينة فكرة متطور عن ما أنا عفته قبل 10 سنين
0: طبعا أكيد هو كل شيء متغير
1: أي.
0: لكن شنو كان انطباع عندك قبل لا ترجعين على اعتبارتي 10 سنوات بقيتي بأمريكا
1: انطباعي انه اني ما راح اتكيف لان يعني مثلا انه اني سافرة مثلا ما راح اقدر اخذ راحتي هنا الامور المجتمع
0: انت بينك بين نفسك فكرتي بيها لانه موجودة
1: بيني وبين نفسي ما أعرف لين أني يعني هاي أول زيارة إلي من هي هاي العشر سنوات أول مرة أني أجي بيها
0: تجير بعد ما رجعتي
1: أي فأني على أبديت القديم من 2016 هيك شيء يعني كلش تفكير قديم أيه. فلا أكو تطور وما دا أشوف يعني ذاك الفرق الشاسع إلا أنه فرق شوية يعني مثلا مجتمع أتكيف أنه الطريقة هنا تختلف عن طريقة هناك
0: طبعا أكيد كل مجتمع على طريقته اللي يعيش بها أيه. جيتي السيدة الوالدة شنو سوت لك شنو المفاجأة اللي كانت ضمنت
1: جيت طبعا أنا كنت مشتاقة لبيتنا لين يعني البيت اللي انولدت بيه وطفولتي كلها قلت لهم أني أريد هي أرجع بهذا الشهر الفلاني قالوا لي هستي راح تحبين الوضع وتظلين بدأوا يشجعوني على الدراسة زين أنا ما جاية بنية أدرس يعني وين أنا جاية وين تريدوني أدرس
0: خلاص
1: فبدأوا يشجعوني بعدين قلت لهم زين خلى ظل سنة ورا السنة عود أفكر أدرس لو ما أدرس
0: زين ايش قد بقيت لك الدرسين
1: هي شهر شهرين يعني فترة التقديم قبل خلوني أقدم هي ماما أصلا معادلة شهادتي
0: مجهزة
1: الأمور كلها وتريد تقنع بيها يعني
0: زين الوالدتك اختارت لك المستقبل طبعا أكيد قبل شوية ذكرت أنه الأهل دائما يبحثون عن بيئة ويبحثون عن مكانات تليق بأبنائهم أو مكانات تطور من مهارات أبنائهم
1: صح.
0: والاختيار صعب بأي شيء خصوصا إذا يخص أبنائك فاختيار المستقبل كان مسؤولية أنت شنو كان انطباعك عن المستقبل وشنو اللي شفتيه
1: بصراحة أنا يعني عندي هواية ناس بالمستقبل منهم عمي خريج جامعة المستقبل تمريض أختي تدرس هناك صيدلة
0: حاليا
1: أي وعندي يعني صديقات من الإعدادية عندي تواصل وياهم أنا ما قاطعة يعني أوكي هي كبيرة أشوفها حلوة وصور وكذا من كنت بأمريكا كنت أشوفها حلوة بس مرات واحد يسمع اكو انتقادات اكو هيجي فكنت شويه متردده باختياري قلت انا اريد اروح مثلا البغداد اريد هناك يعني اللي
0: واحدة تسمع من الجامعات
1: انه مثلا متطوره اكثر ما اعرف شنو بس اني بشهر ما اتذكر يا شهر بس بدت الدوامات بدت مالت المراحل
0: الاولى
1: اي لا مو الاولى قبل الاولى المراحل الثانيه
0: اول بعد ما داخل بعد ما مختاره
1: بالضبط فاني رحت ويا اختي قلت لها اني اريد اروح قبل ما اقدم صدق يعني هي صح والدتي حاولت تقنعني بس انا كنت بعدني متردده
0: خلاص
1: فرحت وياها كان اكو مؤتمر استدامة صار ببابل
0: صح
1: تعجبت يعني هذا التطور والدعم اللي يقدموه للطلاب يلتقون ويا ناس اجانب تقريبا من كل الدول كانوا موجودين
0: صحيح
1: يعني كان اكو ايطاليين واسبانيين ويسوون لقاءات وياهم حتى ما اتذكر اذا كان اكو من شخص من امريكا او لا اعتقد هو كان شخص ما اتذكر أو كان زوم ميتينج ما أعرف بس اللي يعني الناس دا تستغل الطلاب فرص تعطيهم إياها كلش حلوة
0: حلو أنا شوية تغير عندك
1: كلش شفت الدعم لأنه أختي همينة يعني يدعموها كلش هواية هي متفوقة بدراستها ولغتها الإنجليزية كلش زينة فيعني مني يشوفون الطالب متميز
0: يدعموه وفروا له
1: يوفروا له فأني عجبني هذا الشيء وهم حبيت أنه أنا هم أفوت وهم ألاقي مثلا نفس الدعم بس أنا لاقيت أكثر مني اللي أنا كنت متوقعته
0: زين دخولك مرحلة أولى هاي من بعد ما والدتك بحصوتها وهي تقول لك يا بروحي جربي شوفي انت ما كنت مقتنعة صارت الصدفة رحت ويا اختك اختارت المستقبل اقتنعتي بالجامعة بالبيئة بالتفاصيل بهاي الاشياء
1: قمت اداوم وياها اصلا
0: هاي قبل لا تسجل
1: قبل ما اسجل قلت اريد اعيش حياة الطلاب يا الله واقتنعت
0: اقتنعتي دخلتي شو اختاريتي قسم اللغة الانجليزية ليش
1: انا صراحة ما اختارت انجليزي رأسا هي ماما حاولت انه ترغبني بأنه أدخل تربية إنجليزية على اعتبار لغتي زينة وأنا يعني أنه أريد فتشي مو صعب بحيث بعربي هواي لأن العربي عندي مو زين
0: تحكين بس ككتابة
1: ككتابة لغة تعليم أي صعب. يعني أنا أحكي طبيعي أوكي بس كتابة وقراءة شوية صعبة علي. فدكتور أحمد روضان شفناه بالتسجيل
0: حلو.
1: فهو من يتعرف علي وعرف مثلا أنا منين جاي وشافني وشاف لغتي وكذا شجعني وشجعني وبنفس الوقت أني ارتاحت صراحة يعني. وأني هسه أريد أقول إنه هو أحسن عميد عرفته
0: طبعا أكيد
1: فهو اللي شجعني صراحة إنه أختار قسم التربية الإنجليزي. أنا على أساس قلت مثلا أروح آداب اعتبراني مش أسوي بالتربية
0: زين،
1: بس بعدين لا غيرت رأيي جذريا كلش اختلف تفكيري.
0: زين، دائما الطلاب يطمحون إنه هندسة طيب تفاصيل، أنت عندك المؤهلات إنه تدخلين هاي بس اختاريت التربية، عالم تبتعد عن التربية.
1: صراحة أنا والدي مهندس وخوالي مهندسين وعمي مهندس
0: ما شاء الله،
1: فأنا عايشة بين مهندسين كل شهواية والقسم الباقي أطباء
0: زين.
1: فأنا يعني ما ردت أكون مثل الباقين، ردت أطلع شوية عن المتعارف عليه.
0: صراحة طلاب دائما يبحثون عن سوق العمل، مهم جدا للطلاب اللي يدخلون للجامعات. وأعتقد أن سوق العمل لمجال التربية هم مهم جدا. يوم لاحظ التطور اللي صاير بمجال المعاهد وطرق التدريس وهاي الأشياء أيضا وفرت هواي.
1: صحيح.
0: الشاطر يقدر ينجح بهذا المجال.
1: صح. أنا يعني أنصح الطلاب سواء كانوا من قسمي أو من غير أقسام، حاولوا تفكرون خارج الصندوق مثل ما نقول، لا تظل تعتمد دائما على تعيين، يعني طور من نفسك من ذاتك. جامعة المستقبل على سبيل المثال تقدم فرص كلش حلوة للطلاب، يعني إذا أنت طالب متفوق ويشوفون عندك هدف وطموح يدعمون. فمو شرط الإنسان دائما يعتمد على راتب ثابت ووظيفة
0: وهذا أنا يعني قلت هسه، قلت إن سوق العمل متاح كلش خصوصا لهاي المجالات، واللي يحب يطور نفسه راح تلقين إنسان مبدع.
1: صحيح.
0: وهو عندنا أسماء صارت ونجوم
1: صح
0: ما شاء الله بزنس، هذا الموضوع
1: كلش صحيح.
0: شنو اللي تعبت راح اكيد راح تلقى بعد التخرج تلقى الاشياء انه اسهل.
1: طبعا طبعا.
0: زين، اكو هواي طلاب يشوفون نفسهم انه يعني المستقبله انه هو خارج العراق. انت خارج العراق شفت مستقبلك داخل العراق، شنو المفارقه هاي؟
1: والله انا قلبي بعد هنا شو اسوي. انا حبيت العراق ما عندني عوفة بعد
0: أبد. إن شاء الله. دخلت للجامعة وصارت هاي الأشياء والتفاصيل، من الطلاب تعرفوا عليك وعرفوا قصتك إنه أنت من أمريكا وجيت ودرسين داخل الجامعة، شنو كان ردة الفعل الأولى؟
1: هم ما عرفوا رأسا، وأعتقد أصلا أكو هواي منهم لسه ما يعرفون.
0: هسه
1: عرفوا إن شاء الله. بس القسم الباقي اللي عرف حاولوا إنه مثلاً علمينا لغة مثلاً أكسنت اللهجة، واني أساعد صراحة، يعني ما عندي أي مانع دائماً ويا الطلاب أساعدهم وهيكي. بس من دا يشوفون مثلاً أني دا أتفوق بالدراسة وكذا، دا أحس إنه دا يصير تشجيع الباقي الطلاب من كانوا داخلين كانوا بالضبط كانوا داخلين إنه ها شهادة أخذها أطلع، هسه لا دا أحس إنه دا يصير تطور منافسة بينهم، هذا الشيء كلش حلو.
0: حلو طبعا.
1: أي.
0: زين، الجمع ما بين الثقافات شيء مهم جدا بس نفس الوقت صعب، يعني هسه أنت عندك اهتمامات باللغة الإسبانية والصينية، احس اكو فوارق كل شيء والامريكيه ولا سويتي اصلا
1: البلد
0: الام هو العربي. شلون صعب؟
1: اني احب هذا يعني التنوع الثقافي. اني احب انه اتعلم بالثقافات العالم. من انت بامريكا تعاشر ناس من كل الجنسيات، وانا حرفيا معاشره تقريبا كل الجنسيات.
0: زين.
1: فاقرب اصدقائي كانوا كولومبيانز، مكسيك، اللاتينوز بصورة عامة. والقسم الثاني هناك أكو هواية أيجنز اللي هم الآسيويين، القسم الصيني. فأنا بالمدرسة مالتي كانوا موفرين أسباني وصيني، وأنت تختار بكيفك أي لغة تتحبها. أنا اختاريت الاثنين، اختاريت اللغة الصينية لأن كان عندي فضول أعرف شلون يكتبون.
0: انا هم صار عندي هذا الفضول هسه حاليا.
1: ايه فعبالي يعني احنا عندنا حروف ونقاط وكذا، هم رسوم
0: رسم
1: شلون؟
0: واعتقد طولي كتابتهم.
1: لا هاي الكورية.
0: الكوري الياباني طولي.
1: ايه الصيني لا عادي.
0: عادي بس الهم تشكيلة ورسم.
1: بالضبط رسم. فبعدين انه افتهمت انه مثلا كل رسم يرمز الى كلمة. حبيت صراحة حبيت. وكان عندي شيء ثاني انه انا اكتب باللغة العربية، فالطلاب الاجانب يجون يسألوني شنو هذا، انت دشخبطين دترسمين شنو هذا؟ فردت اشوف اللغة من منظورهم، لان من منظورنا احنا كعراقيين احنا من احنا صغار نتعلم اللغة الانجليزية، فمو فد شيء مفاجئ انه مثلا انا اكتب من اليسرى لليمنى وبعدين ارجع من اليمنى لليسرى.
0: صح.
1: فردت اريد اعيش هذا الشعور اللي هم عايشين، انه شلون
0: هيك. حلو زين، خلينا ناخذ فاصل بعدين نسولف على تفاصيل رحلة تركيا ودعم المستقبل لكل الطلاب والمهارات اللي يملكوها.

0: رجعنا إياكم من جديد أحبتي ومستمعي إذا على جامعة المستقبل ويا الطالبة سارة. صراحة أنا استمتعت بقصتها بسوالفها، تحسها جاية من عالم آخر لكن حاولت تتأقلم بالمجتمع العراقي خصوصا البابلي. زين سارة، سؤال إيش قد مهم أنه بحياة الطالب مثل الدكتور أحمد روضان؟
1: كلش مهم. دكتور أحمد مو
0: أنت
1: بس
0: قبل شوية ذكرتي، فأريد أعرف شنو تأثيره.
1: دكتور أحمد مو بس شجعني أنه أنا أدخل للقسم، دكتور أحمد من شاف أنه أنا دخلت لهذا القسم وشاف أكو تفوق من ناحية درجات، من ناحية دراسة، من ناحية جديتي أنا تجاه القسم اللي بي، وحماسي بحيث أنه مشاركات ونشاطات بدأ يشجع أكثر وأكثر. مثلا صار أكو دزوفد التركية، كان أول الداعمين إلي أنه يدزني لهذا أنا مود أطور بعد أكثر، مو بس من ناحية اللغة.
0: وأنت لعبتك هاي يعني
1: لعبت كلش،
0: تتونسين على الثقافات.
1: هو افتهم هذا الشيء، هي أحسن شيء من يكون مثلا الأستاذ مانة الطالب
0: فاهمة.
1: يفتهم فاهمة بالضبط، أنا مود يعرف شلون يدعمه.
0: صحيح.
1: دكتور أحمد إلى جزء كلش كبير بالقسم مالتنا بصورة عامة، هو مو بس يعني أنا يدعمني، عندنا طلاب كلش متفوقين ويانا يدعمهم واحد واحد.
0: حلو.
1: ويعني أنا كلش كلش ما كنت متوقع أنه هذا الدعم كله راح ألقاه صراحة. فشكرا لك دكتور أحمد.
0: شكرا لي دكتور أحمد، شكرا لجامعة المستقبل اللي تدعم دائما الطاقات الشبابية.
1: طبعا
0: صار الاختيار أنه أنت تسافرين إلى تركيا. طبعا هاي واحدة من اهتماماتك المعلنة مو مخفية، انه انت تحبين تزورين ثقافات لغات جديدة. شلون كانت رحلة تركيا؟
1: طبعا انا من زمان كنت حابة اروح تركيا بس ما صارت لي الفرصة صراحة، يعني
0: انتهيت والحياة بآخر الكون
1: وبآخر الكوكب قارات ومحيطات. كانت تجربة كلش حلوة، حبيت تركيا يعني من أول ما دخلت لها حبيتها.
0: زين.
1: الطبيعة، المناظر، حتى يعني مع أنه أنا شايفة يعني أمريكا هم طبيعتها حلوة.
0: صح.
1: بس مو نفس تركيا، لها جو غير. بس كان أهم جزء هو الجزء الأكاديمي أو الجزء
0: اللي
1: رايحين عليه. يعني حبيت أشوف الفرق مثلا بين جامعتنا وجامعتهم.
0: شو كان الفرق؟
1: بصراحة فرق الطبيعة
0: بس؟
1: فرق الطبيعة فقط. يعني جامعة المستقبل متطورة لدرجة ما قدرنا نلاحظ ذيك الفروقات القوية، لكن أنا أقول لك أكو عندهم الجزء العملي بالدراسة مالتهم، هذا الشيء كان كلش حلو. يعني على اعتبار مو بس يدرسون كتب وورق وما أعرف شنو، يطبقوه على أرض الواقع. فأني موجود هذا الشيء بالمستقبل، مو ما موجود، لكن أتمنى نركز عليه شوية أكثر.
0: أنا قصدك أنه التدريب الصيفي لو يختلف؟
1: لا لا، مو التدريب الصيفي، يعني هي الدراسة مثلا المعماري
0: شغلهم يدوي أكثر. الأقسام اللي تحتاج المختبرات، التفاصيل، رغم أنه المستقبل متوفرة بها كل هاي الأشياء،
1: موجود بها كل هاي الأشياء،
0: بس هو الاهتمام بها لاحظتي أنه أكثر يعني.
1: أكثر هناك. هناك عليها نسبة خلينا نقول 90%
0: على اعتبار انه هذا الشاب او هذا الطالب الخريج راح يطلع يشتغل، ما راح يطلع يتذكر تعريف المستطيل او شو اسمه،
1: ما راح يحتاج.
0: زين، شيء او اكثر موقف بحياتك خلاك انه انت تحسي نفسك انت قويه وخلاص انه انا حسيت نفسي انه انا قويه؟
1: صراحه انا مريت بظروف معينه بحياتي، خسرت شغلات كلش هوايه.
0: المحطات السيئة موجودة بحياتنا.
1: اي
0: بس مو معناها انه احنا لازم نفشل او لازم خلاص انه لهنا تنتهي الحياة.
1: هي يعني مريت بمرحلة انه كافي يلا انا كل شيء ما راح اسوي، وتعرف هاي مرحلة الدبريشن والاكتئاب اليأس. بس ارجع واقول انه الحمد لله على نعمة اهلي بحياتي، هم اللي سندوني ووقفوني حتى اوصل للمكان مثلا اللي انا بيه. يعني هاي الضحكة اللي على وجهي هي بسببهم. يعني الكلمات مو كفاية، بس أنا كلش أشكرهم على كل اللي قدموا لي صراحة.
0: زين، الإفادة لتركيا شنو في، يعني عفوا الإفادات بصورة عامة شنو تضيف للطلاب؟
1: أضيف لهم من
0: يعني
1: الجانب.
0: أنت شنو اللي اكتسبتي خلال هاي السفرة؟
1: تعرفت على طلاب من هناك، اكتسبنا خبرات من بعض. يعني مثلا تناسب القسم مالتي، احنا بوقتها ركزنا اكثر شيء على الهندسه المعماريه، فكان ويانا من قسم المعماري.
0: زين.
1: كلش استفادوا من التجارب الموجوده هناك. مثل ما قلت لك انه هناك عملي وكذا، حبوا هذا الشيء. انا بالنسبه لي يعني انا جايه من مجتمع امريكي، ومو ذاك الفرق عندي، قلت لك انه من ناحية إنه ثقافات وهي شيء، اعتبراني متعرف على هواي ثقافات، بس همي أنا تعرفت على الثقافة التركية أكثر من خلال الطلاب. وبنفس الوقت حبيت طريقة الترحيب اللي رحبوا بينا، كانت كلش سبيشال، وخصوصا آخر يوم يعني التقينا بيهم كانت كلش سبيشال. سوينا على كروز سفينة كبيرة، سووا بيها الأغاني التركية، وشوفونا الأكل مثلا مالتهم،
0: الثقافة
1: الثقافة التركية،
0: التركية،
1: الرقص، الأغاني الهيتشي.
0: يعني هاي الأشياء ضرورية للطالب يتعرف على ثقافات أخرى؟
1: كلش ضرورية، لأن أنت ما يصير تتقوقع بمكان واحد، ما تعرف العالم خارجيا شلون عايش. يعني انت من تسافر خارج مكانك وخارج بلدك وتشوف العالم مثلا شلون عايشة، طريقة تفكيرهم مثلا شلون تختلف عن طريقة تفكيرك،
0: ممكن تطور من عندك،
1: تطور كلش هواية. فأني أنصح كل شخص من هذا المنبر إذا عندك فرصة تسافر سافر.
0: حلو. زين، بالنسبة لجامعة المستقبل، انت وين تشوفي نفسك؟
1: جامعة المستقبل
0: يعني انت مرحلة أولى،
1: اي
0: طريق طويل بعد، شنو ناوي تسوين؟
1: اتمنى انه استمر وياهم بعد اكثر من انه المرحله الاولى، يعني ان شاء الله اكمل اتخرج واكمل ماستر ان شاء الله. وهي جامعه المستقبل تتبنى الطلاب المتميزين، قلت لك، فان شاء الله عندي امل انه مثلا استمر وياهم، يعني اذا من ناحيه تعيين مثل ما حكينا قبل شويه، او من نواحي هوايه ثانيه.
0: يعني واحده من كانت طالبه اسمها وديان، هم كنت مستضافها، تخرجت من جامعه المستقبل اعتقد كليه التمريض، كانت من الاوائل وراحت بغداد ودخلت وما ادري شنو، هسه حاليا تدريسيه في قسم الصيدله، يعني طورت ودخلت غير كليه. المهم الفكره انه اعتقد انه بيئه المستقبل هي جاذبه وبيئه مهمه جدا لدعم كل المواهب. كل الناس اللي التقيت بهم صراحه صح يمرون ب اكو ناس مثل ما يقولون البروكن، اكو اشياء داخلهم
1: صح،
0: مثلا محطات سيئه، تفاصيل هيجي، لكن من دخلوا للمستقبل لقوا بيئه حاضنه، بيئه مهمه جدا لدعم وتطوير مهارات كل الطلاب. هواي طلاب اكتشفوا انهم عندهم مواهب كلش هواي، لكن لا المجتمع يساعد يطورها، ولا البيئه، ولا الاهل هم السند الاهم والمهم جدا. دائما احنا ما ندز رسائل او نخلي رسائل للاهل انه اسمعوا من ابنائكم، مهم جدا تسمعون من عندهم، شوفوهم شلون يفكرون، طوروا من طريقه تفكيرهم او مهاراتهم او الاحلام اللي عندهم، لان هاي مهمه جدا.
1: مهم
0: يعني
1: جدا.
0: انت واللي وصراحه كل شيء مثلك وصلوا لي مثلا مكانات او اشياء حلوه بالمجتمع، تركوا او بصمه او اثر حلو، لان اهلهم سمعوهم ودعموهم. فانه الاهل يسمعون من ابنائهم شيء مهم جدا، يعني مثل ما صار وياك.
1: صحيح. اكو شيء ثاني لاحظته همينا بجامعه المستقبل، لان هسه حكينا مثلا على البروكن، اكو ناس تمر فد ظروف، او طلاب تمر فد ظروف، ان كانت ماديه صراحة أكو مساعدات كلش هواية من قبل الجامعة. يعني مرات الإنسان يمر بظرف صدفة،
0: صح.
1: ومن ناحية ثانية مرات أكو طلاب إذا كانت حالتهم النفسية شوية تعبانة، وأني دا أشوف هذا الشيء، يعني شايف تبعيني شلون القسم يهتم، سواء كان مثلا رئيس القسم أو العميد أو جامعة المستقبل بصورة عامة، يهتمون يعرفون شنو السبب وشنو اللي دا يصير بحياة هذا الطالب. مرات يضطرون يعفون الجامعة أو كذا، فيحاولون يساعدون على قدر الإمكان على قد ما يقدرون.
0: حلو. زين واحدة من الأشياء إنه أنت تاقن اللغة الإنجليزية وهي شبه البيئة اللي عشت بيها اللغة الإنجليزية، لكن يوم من دخلت الجامعة عانيتي أكو صعوبات أو أكو اختلاف؟
1: إيه لأن أنا لغتي أمريكية وهم يدرسون بريطاني.
0: طرق التدريس بالوطن العربي هي بريطانية لو بالعالم؟
1: بالعالم أعتقد كلها بريطانية. لأن هي اللغة الأصلية، هي الانشنت لانجويج، يعني إنه هي الأصل من هناك. إيه فرق كلش هواية من ناحية مثلاً الأدب خصوصاً، لأن تعرف الشعر حتى باللغة العربية يعني يتعمق، أكو كلمات صح. كلش عميقة، فنفس الشيء باللغة الإنجليزية، فمو شرط إنه دائماً أنا أعرف عن ماذا يتكلمون.
0: يعني هم واجهت صعوبة، حالك حال أي طالب.
1: حالي حال أي طالب بالضبط.
0: هاي الحمد لله، هاي أنا شوي فرحتني. زين، أول ما دخلت للجامعة توقعت إنه هي بيها هاي المساحات الخضراء، يعني بيئة الجامعة نسولف على البنايات، على المساحات الخضراء، على البيئة التعليمية، المختبرات، هاي الأشياء.
1: أنا شايفة.
0: أنت درستي خارج العراق وشفتي التطور اللي موجود، أكيد أكو هواي كلش فرق، لكن نفس الوقت إنه من دخلت المستقبل شنو اللي حسيتي؟
1: أنا من دخلت الجامعة المستقبل كان عندي فكرة عن مثلاً مساحات إنه أكو حدائق وكذا، بس ما كان عبالي هالقد. أوكي. يعني أنت منتج على أرض الواقع وتشوف الكامبس.
0: يعني مو فقط إعلام.
1: لا مو فقط إعلام، أنا هم عبالي إنه مثلا زاوية واحدة يصور بيها أو كذا. لا مو هيجي أبدا. وبالنسبة للتطور الدراسي أنا هم كان ببالي إنه تعرف، يعني أنا عمري 13 سنة ما طلعت، قلت هم صبورات وكذا، فيعني مني جيت مالك ذاك الفرق بين أمريكا والمستقبل متطورة.
0: هاي أنتي وفكرتيش لعد العالم الخارجي شلون دا يشوف العراق؟ وانا تتقبل شوية كنا نسالف، قالت يعني انه يسألوني انه تستخدمون كمبيوتر، انتو عندكم انترنت،
1: صحيح.
0: فهي كارثة
1: كارثة، لان ما يعرفون اذا احنا يعني عايشين مثلهم لو لا.
0: بس احنا عايشين لو لا،
1: احنا متطورين يمكن اكثر بس ما مكتشفين.
0: صحيح، كل انسان عنده طموحات وعنده افكار. هسه احنا سمعنا طموحاتك، سمعنا عن جزء من الأشياء اللي تفكرين بها المستقبل، إنه أنت حابة تبقين ببيئة المستقبل.
1: أي.
0: رسالتك لكل البنات.
1: رسالتي كل البنات، حطي هدف قدامك، والهدف إذا حطيتيه راح توصلي له، خصوصا إذا كان عندك تشجيع من الأهل، وإذا ماكو تشجيع فكافحي على مود نفسك، على مود توصلين للنقطة اللي أنت تريديها، وماكو شيء مستحيل، والمستقبل موجودة وتدعم كل شيء، ماشي مستحيل.
0: زين، بالنسبة للوقت، الوقت مهم جدا.
1: صحيح، الوقت مهم.
0: أحس عندك يعني هاي الاهتمامات وهذا هذا تكوين الدراسة والأشياء، أنت عمل ما عندك ما نفكر بين
1: حاليا بقى. لا يعني حاليا هو العداني
0: يعني مكرسة وقتك فقط للدراسة
1: حاليا. إيه قبل ما أجي للعراق لا طبعا، أمريكا ما تقدر ما تشتغل بيها، كانت عبارة عن شغل شغل شغل الحياة هناك. إيه
0: معقولة؟
1: إيه كلها عبارة عن شغل الحياة، يعني هناك حياة عملية وهنا حياة اجتماعية. حتى لو تشتغل عندك وقت تطلع ويا أصدقائك ويا عائلتك، عندك وقت تسولف تضحك.
0: عالم يقول معكو. مثلا أكو هواي عالم يقول لك والله لو أسافر أخلص من هاي البيئة، شو تقولي له؟
1: سافر وتونس وارجع. ما نضحك.
0: 10 أيام؟
1: أقل.
0: تنمل
1: إيه. ولا تحس نفسك غريب لوش ما وصلت، درست ووصلت وخلينا نقول صرت بروفيسور، تبقى تحس نفسك غريب بيناتهم. دائما لازم تشرح نفسك، دائما لازم تشرح انه انت مثلا من وين جاي، شنو جذورك. اذا قلت من العراق تعال النوب احكي له على تاريخ العراق، راح تحس نفسك غريب دائما.
0: صحيح، ولهذا انه دائما انه الواحد يبقى ببلده صح، يعني يحتاج انه شويه دعم او تطوير. لي يعني احنا مشكلتنا بالعراق فقط هي بنية تحتية لمواضيع الخدمات، اما بقية الاشياء لا والله يعني الوضع جيد. يعني هسه انت وضحتي للناس انه اللي يفكر انه هسه انت خارج العراق وجيتي للعراق شفتي الاشياء وحبيتي، فانت هنا نحب مكانك، حب مكانك
1: أكيد
0: وسافر يعني عادي لا بس سافر
1: حب
0: بس
1: مكانك
0: ارجع يعني.
1: وسافر. واللي يحب يطور نفسه من ناحية إنه يتعرف على ثقافة ثانية أو يعيش التجربة أصلاً بصورة عامة، روح حقق. أنت إذا عندك هدف أو حلم روح حققه وارجع.
0: العراق قادر إنه يحقق أحلامه يا شباب رأيك؟
1: يعني اللي دا أشوفه إيه،
0: أفضل من الخارج؟ لو ما نقدر نقارن.
1: ما أقدر أقارن، بس يعني دا أشوف إنه موجود هذا الشيء هنا. أنا يعني هو موجود ممكن بالخارج أكثر، بس أنا من طبيت للعراق اليوم، وخصوصا من طبيت الجامعة المستقبل، دا أشوف إنه مو بس أحلامي تتحقق، حتى فوق أحلامي. يعني
0: زين القسم من تعرف على هاي وضعيتك وتفاصيلك شنو اللي قدموا لك اياه قسم
1: مثلا أساتذتي دعم من عندهم هواية، أساعدهم أني، مو أساعدهم ممكن خان التعبير، وإنما مثلا يعتمدون علي تقريبا بأغلبية النشاطات، بأغلبية مثلا إذا كانت
0: هذا الشيء مهم بالنسبة لك؟
1: إيه بصراحة حلو إنه يعني هذا الشيء هم يميزني، فهم حلو. والطلاب كذلك من يحتاجون شيء ويجوني أو يسألوني، أو مثلا أساعدهم مثلا بامتحان بكذا.
0: حلو راح أسألك أسئلة سريعة حتى وراها راح نختم.
1: تمام.
0: أقرب لغة إلى قلبك؟
1: الإسباني.
0: الإسباني؟
1: إيه
0: خلي شوي أدخل تفاصيل الإسباني شنو ليش؟
1: أحب
0: يعني هسه تعرفين؟
1: يعني شوية
0: تسمعيهم؟
1: إيه
0: تفهميهم؟
1: مو كل شيء، بس إيه أفهم على اعتبار دراسته.
0: زين تركيا لو أمريكا؟
1: تركيا.
0: رغم أنت عشت هواي بأمريكا.
1: حبيت تركيا كلش.
0: السفر لو الاستقرار؟
1: حاليا الاستقرار.
0: زين كتاب تحبيه؟ تحبين
1: ما
0: تقرين؟
1: أقرأ هواي لا.
0: شخص له أثر بحياتك؟
1: والدي ووالدتي.
0: أكثر كلمة تستخدميها؟
1: حرفيا.
0: حرفيا؟
1: إيه.
0: كلمة يعني تعبر عن نفسك؟
1: ما أدري.
0: خلي أعيدها بطريقة مختلفة، لو كانت حياتك عبارة عن كتاب شنو اسمه؟
1: ضيم.
0: ضيم. عايشة بأمريكا وراح بالمستقبل وما شاء الله أهلك شنو عم سيد المخرج تدخل لنا شوية.
1: لا حلوة حلوة.
0: اتغيرت؟ زين حلم بعد ببالك ما تحقق؟
1: انه اشتغل كمطيف الطيران.
0: هذا الحلم ما يموت. زين ممكن انه واحد يعني شلون ممكن واحد يدخل يصير مضيف الطيران؟
1: يعني ما يعني تحتاج، هي اهم شيء العمر. كلش سهل، تحتاج اصلا بس شهادة اعدادية. انا كان عاجبني بقطر
0: على اعتبار الخطوط القطرية.
1: الخطوط القطرية افضل شيء.
0: الاماراتية هم يعني.
1: لا القطرية افضل. اي يعني ويقدمون اشياء للي يشتغلون هناك يعني.
0: حلو. مكان تتمنين تزورينه؟
1: اسطنبول.
0: انت ما رحت لاسطنبول؟
1: لا ما رحت لاسطنبول.
0: لمن كانت زيارتكم؟
1: ألانيا.
0: ها بعيدة. كل شوي بعيدة. يلا ان شاء الله تزورين اسطنبول.
1: ان شاء الله
0: يا ربي تتحقق كل امنياتك ونشوفك في اعلى المراتب، واكيد يحفظ لك الاهل والوالده والوالد اللي هم دائما سند، وان شاء الله تتخرجين وتبقين داخل جامعه المستقبل تقدمين هاي الروح الحلوه وهذا العطاء والابتسامه اللي ما تفارق وجهك، هاي مهمه جدا
1: ان شاء الله.
0: كل التوفيق لك. رساله اخيره حتى بعدها نختم.
1: شكرا جزيلا يعني لاستضافتكم لنا، وبنفس الوقت أنا أشكر جامعة المستقبل على كل الفرص اللي تقدم لنا إياها، وإن شاء الله هذا التطور يستمر وللأعلى
0: إن شاء الله. معناها النظرة اللي مأخذ على المستقبل أو اللي هواي راسميها شو تقولي لهم؟
1: مو
0: تعال
1: تعالوا صحيح. تعالوا أنتوا وشوفوا بعيونكم.
0: يقولون تدريس سهل؟
1: تدريس سهل؟ لا مو سهل.
0: هاي شنو؟
1: إيه.
0: سارة محمد كل التوفيق يا رب ونشوفك فيه على المراتب. شكرا لك ولوقتك، وشكرا لتلبية دعوة الحوار. شكرا للسادة المستمعين، إن شاء الله انتظروني في لقاءات وأوقات أخرى. أنا وياكم كنت عمار الطايب على الإخراج، الأستاذ البرشلوني مصطفى القزويني، في أمان الله.

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين

0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

برعاية أمواج التكنولوجية. الواحدة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس مجلس النواب اللبناني يشكر العراق حكومة وشعبا والمرجعيات الدينية على مواقفهم الداعمة للبنان. رئيس البرلمان ووزير المالية يؤكدان أهمية اعتماد رؤية مالية تسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي. وزير الخارجية ووزير الشرق الأوسط البريطاني يبحثان الأوضاع الإقليمية والتطورات في المنطقة. وزارة الخارجية تدين الهجوم الذي تعرضت له الإمارات بواسطة طائرة مسيرة. وزير الخارجية التركي: العراق أدى دورا مهما في تعزيز الاستقرار الإقليمي. القبض على شبكة تجار مخدرات وسبعة مطلوبين في محافظتين. ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت. مقتل شخص بهجوم مسلح استهدف مركزا إسلاميا في كاليفورنيا. وبيب غوارديولا سيغادر منصبه كمدرب لمانشستر سيتي بعد مباراة الأحد ضد أستون فيلا. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل يونيفرسيتي راديو.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصة الثواني، يلا نكمل الأغاني.
3: ساعة مع
4: يا ريت في خبيها.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. خاتف

حلقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس مجلس النواب اللبناني يشكر العراق حكومة وشعبا والمرجعيات الدينية على مواقفهم الداعمة للبنان. رئيس البرلمان ووزير المالية يؤكدان أهمية اعتماد رؤية مالية تسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي. وزير الخارجية ووزير الشرق الأوسط البريطاني يبحثان الأوضاع الإقليمية والتطورات في المنطقة. وزارة الخارجية تدين الهجوم الذي تعرضت له الإمارات بواسطة طائرة مسيرة. وزير الخارجية التركي: العراق أدى دورا مهما في تعزيز الاستقرار الإقليمي. القبض على شبكة تجار مخدرات وسبعة مطلوبين في محافظتين. ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت. مقتل شخص بهجوم مسلح استهدف مركزا إسلاميا في كاليفورنيا. وبيب غوارديولا سيغادر منصبه كمدرب لمانشستر سيتي بعد مباراة الأحد ضد أستون فيلا. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل يونيفرسيتي راديو.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
1: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و0774100006.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام.

0: مستقبل أف أم الأولى في بابل
1: من رفوف على المستقبل. برنامج إذاعي يأخذنا بجولة بين الكتب والدراسات المميزة اللي تصدرها جامعة المستقبل. نغوص وياكم في عالم المعرفة ونكشف أفكار وإبداعات تغير نظرتنا للحياة. من رفوف المستقبل، تقديم نور حميد ومونتاج مصطفى زيكو.
2: مبادئ التحقيق الجنائي الحديث. نيو أستاذ القانون الجنائي الدكتور عمار عباس الحسيني. ومما جاء في مقدمة الكتاب، تبدو أهمية التحقيق الجنائي كونه يعد المرحلة الأولى المهمة في طريق كشف الجريمة وجمع أدلتها والربط بينها واتخاذ القرار المبدئي المناسب بشأنها، حتى إن القضاء لا يستطيع السير في طريق الإثبات دون معونة إجراءات التحقيق ونتائجه، وهو ما ينسجم ومفهوم التحقيق الذي يعني في أبسط صوره محاولة الكشف عن الحقيقة بمختلف وجوهها، سواء ما تعلق منها بالتعرف على الجاني أو شركائه والأسباب التي دعته إلى ارتكاب جريمته وكيفية ارتكابها، بل وقبل كل ذلك التحقق من وجود جريمة فعلاً. وللإحاطة بموضوعات التحقيق الجنائي والوسائل الحديثة في كشف الجريمة، قسمنا الكتاب إلى ثلاثة أبواب. كان الأول لماهية التحقيق الجنائي، والثاني للعلم بوقوع الجريمة وإجراءات جمع أدلتها، والثالث للوسائل الحديثة في الكشف عن آثار المجرمين. وجاء في محتويات الكتاب الباب الأول مدخل إلى عالم التحقيق الجنائي، الفصل الأول ماهية التحقيق الجنائي، المبحث الأول التعريف بالتحقيق الجنائي، المبحث الثاني التطور التاريخي للتحقيق الجنائي، المبحث الثالث أغراض التحقيق الجنائي، المبحث الرابع القواعد الأساسية في التحقيق الجنائي. أما الفصل الثاني فكان بعنوان المحقق الجنائي، المبحث الأول القائم بالتحقيق، المبحث الثاني الصفات الواجب توافرها في المحقق، المبحث الثالث العلوم الواجب على المحقق الإلمام بها، المبحث الرابع العوامل النفسية وأثرها في عمل المحقق، المبحث الخامس مساعد أعوان المحقق. أما الباب الثاني فكان بعنوان العلم بوقوع الجريمة وإجراءات جمع أدلتها، الفصل الأول وسائل العلم بوقوع الجريمة، المبحث الأول الإخبار عن الجريمة، المبحث الثاني الشكوى، الفصل الثاني إجراءات جمع الأدلة، مبحث تمهيدي الدليل الجنائي، المبحث الأول الكشف أو المعاينة، المبحث الثاني الخبرة، المبحث الثالث التفتيش، المبحث الرابع الشهادة، المبحث الخامس الاستجواب، المبحث السادس الاعتراف، المبحث السابع القرائن، المبحث الثامن المحررات. وفي الباب الثالث جاء الوسائل الحديثة في الكشف عن آثار المجرمين، الفصل الأول طبعات وبصمات جسم الإنسان، طبعات الأصابع والأيدي، المبحث الثاني آثار الأقدام، المبحث الثالث صور أخرى من البصمات، الفصل الثاني الوسائل الحديثة المؤثرة في إدارة المتهم، المبحث الأول الوسائل الحديثة التي لا تؤثر في الإرادة كلياً، المبحث الثاني الوسائل الحديثة التي تؤثر في الإرادة كلياً. الفصل الثالث الدليل المستمد من بعض الفحوصات المختبرية. المبحث الأول البصمة الطبعة الوراثية. المبحث الثاني فحص البقع الدموية. المبحث الثالث فحص البقع والأشياء الأخرى التي تأخذ حكم البقع. المبحث الرابع مشروعية إجراء فحص الدم وما في حكمه. الفصل الرابع وسائل أخرى في كشف الجريمة. المبحث الأول آثار الأسلحة وإطارات المركبات وبعض الآثار. المبحث الثاني الأسلوب الإجرامي. المبحث الثالث فحص خط اليد. المبحث الرابع الاستعراف على المتهمين بطريقة العرض. المبحث الخامس التسجيل الصوتي. المبحث السادس أسلوب التداعي اللفظي. المبحث السابع التصوير المرئي. مبحث خاص التصرف في الدعوى بعد الانتهاء من التحقيق. المطلب الأول قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق الابتدائي. الفرع الأول غلق الدعوى نهائياً. الفرع الثاني غلق الدعوى مؤقتاً والإفراج عن المتهم. الفرع الثالث غلق الدعوى مؤقتاً. الفرع الرابع إخلاء سبيل المتهم. الفرع الخامس إحالة المتهم على المحكمة المختصة. المطلب الثاني حالات خاصة تتخذ فيها الإجراءات بدعوى واحدة رغم تعدد الجرائم. المطلب الثالث الطعن في قرارات قاضي التحقيق.
1: من رفوف المستقبل، برنامج إذاعي يأخذنا بجولة بين الكتب والدراسات المميزة اللي تصدرها جامعة المستقبل. نغوص وياكم في عالم المعرفة ونكشف أفكار وإبداعات تغير نظرتنا للحياة. من رفوف المستقبل، تقديم نور حميد ومونتاج مصطفى سيكا.
0: ساعة معه.

إذاعة جامعة المستقبل، صوتها بكل شوارع بابل، 91.7 FM.

من هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس مجلس النواب اللبناني يشكر العراق حكومة وشعبا والمرجعيات الدينية على مواقفهم الداعمة للبنان. رئيس البرلمان ووزير المالية يؤكدان أهمية اعتماد رؤية مالية تسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي. وزير الخارجية ووزير الشرق الأوسط البريطاني يبحثان الأوضاع الإقليمية والتطورات في المنطقة. وزارة الخارجية تدين الهجوم الذي تعرضت له الإمارات بواسطة طائرة مسيرة. وزير الخارجية التركي: العراق أدى دورا مهما في تعزيز الاستقرار الإقليمي. السجن 6 سنوات لقياديين من جماعة القربان أجبرا آخرين على الانتحار. النفط العراقية: صادرات نيسان تجاوزت 9.8 ملايين برميل بإيرادات تفوق مليار دولار. تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة أصفهان الإيرانية. ورودريغو يوافق على تمديد عقده لموسم إضافي مع النادي الملكي. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني،
2: يلا نكمل الأغاني.
4: ساعة معك.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس مجلس النواب اللبناني يشكر العراق حكومة وشعبا والمرجعيات الدينية على مواقفهم الداعمة للبنان. رئيس البرلمان ووزير المالية يؤكدان أهمية اعتماد رؤية مالية تسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي. وزير الخارجية ووزير الشرق الأوسط البريطاني يبحثان الأوضاع الإقليمية والتطورات في المنطقة. وزارة الخارجية تدين الهجوم الذي تعرضت له الإمارات بواسطة طائرة مسيرة. وزير الخارجية التركي: العراق أدى دورا مهما في تعزيز الاستقرار الإقليمي. السجن 6 سنوات لقياديين من جماعة القربان أجبرا آخرين على الانتحار. النفط العراقية: صادرات نيسان تجاوزت 9.8 ملايين برميل بإيرادات تفوق مليار دولار. تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة أصفهان الإيرانية. ورودريغر يوافق على تمديد عقده لموسم إضافي مع النادي الملكي. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
1: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام،
2: المستقبل اف ام، مليانة أغاني.

اكو بلد ممنوع تمشي بيه وجيبك مشكوك، وبدولة ثانية تتغرم إذا نسيت عيد ميلاد زوجتك. أي قانون هذا وأي شريعة؟ شريعة الغرائب، برنامج يتناول أغرب القوانين حول العالم اللي راح تخليك تضحك تندهش ويمكن تعيد التفكير بالقانون نفسه. أنا رنا محمد من إذاعة جامعة المستقبل. لا تذبح الجمال يوم الجمعة. في الإمارات قانون يمنع ذبح الجمال يوم الجمعة احتراماً لقدسية اليوم،

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين. قصتنا اليوم تأتي من قلب الصحراء، من أرض الأصالة والتقاليد، من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث لا يمنع المرور من شارع معين ولا ارتداء لون محدد، بل هناك قانون يحمل بعدا دينيا وثقافيا عميقا، ألا وهو يمنع ذبح الجمال يوم الجمعة. قد يبدو الأمر غريبا للبعض، لكن خلف هذا القانون تقف حكاية تحترم الروح وتقدس اليوم وتكرم المخلوق في مجتمع بدوي الأصل، حيث الجمل هو سفينة الصحراء، لم يكن مجرد حيوان بل رفيق الحياة وشريك البقاء ورمز الكرم والصبر. فما الذي دفع دولة الإمارات إلى سن قانون يمنع ذبح الجمال يوم الجمعة؟ ولماذا هذا اليوم تحديدا؟ دعونا وإياكم نتعرف على تفاصيل هذا القانون. يوم الجمعة أحبتي الأفاضل، كما نعلم، هو يوم مقدس في الإسلام، يوم صلاة الجماعة والخطبة والراحة من شواغل الدنيا. ورد في الحديث الشريف عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. صدق رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبناء على هذه القدسية تولي الإمارات مثل باقي الدول الإسلامية هذا اليوم مكانة خاصة، ومن هنا نشأت مجموعة من الإجراءات، من إغلاق الدوائر الرسمية إلى سن قوانين تمنع بعض الممارسات التي قد تعد منافية لحرمة هذا اليوم، ومن بينها ذبح الجمال. الجمل كما أسلفنا ليس كأي حيوان في الثقافة العربية، فهو مخلوق نبيل يحمل من صفات الصبر والاحتمال والوفاء، ما جعل العرب تطلق عليه أوصافا لا تمنح لغيره. ذبحه في يوم الجمعة قد يعد في بعض الأوساط انشغالا عن الصلاة أو تقليلا من احترام يوم العبادة، خصوصا إذا حدث في أماكن عامة أو خارج أوقات تنظيم الذبح المسموح بها. وقد حددت الهيئة العامة لشؤون الإسلامية والأوقاف في الإمارات بالتعاون مع البلديات المحلية قوانين تنظم الذبح في المسالخ الرسمية، ومنعت تصريح الذبح للجمال في يوم الجمعة إلا في الحالات الطارئة أو المبررة وبموافقة مسبقة، كما جاء في تصريحات رسمية لبلديات مثل العين والشارقة. إن القرار له بعد ديني وتنظيمي، فبجانب احترام اليوم فإن ذبح الجمال يحتاج وقتا طويلا وطاقة بشرية كبيرة، وهو ما يتعارض مع نظام العمل في هذا اليوم. وقد لا يعرف الكثيرون إن ذبح الجمل يختلف تماما عن ذبح سائر المواشي، فهو يحتاج لطريقة خاصة في التذكية تسمى النحر، وتتم بطعن الجمل في لبته، وهي المنطقة الواقعة بين الرقبة والصدر كما ورد في السنة النبوية. وهذا يتطلب عمالة مدربة وتجهيزات فنية، مما يجعل يوم الجمعة الذي يقل فيه عدد العاملين غير مناسب لهذا النوع من الذبح. إذن القانون ليس فقط مسألة دينية، بل يتقاطع مع السلامة والتنظيم واحترام كرامة الحيوان. وقد رحبت جمعية الرفق بالحيوان بهذا القرار، واعتبرته تقدما في تنظيم الذبح ورفقا بمخلوق لطالما خدم الإنسان في أحلك الظروف. يا لها من مفارقة أن نسمع عن قوانين تمنع تصرفات غريبة أو شاذة فنتفاجأ، لكننا اليوم أمام قانون يبدو غريبا فقط لأول وجهة، لكنه في العمق يحمل احتراما للدين وتقديرا للحيوان وتنظيما للحياة العامة. لا تذبح الجمل يوم الجمعة ليس فقط شعارا إداريا، بل رسالة حضارية تقول هناك وقت للعبادة وهناك وقت للحياة، ولا بد لنا أن نحترم كليهما. وهكذا نودعكم من هذه الواحة القانونية الفريدة، حيث تلتقي قدسية الجمعة مع هيبة الجمل في مشهد يذكرنا بأن القوانين ليست دائما صارمة وجافة، بل قد تكون إنسانية ونبيلة. وإلى اللقاء في قانون أغرب أو أعمق أو ربما أكثر طرافة. مع السلامة. أكو بلد ممنوع تمشي بيه وجيبك مشكوك، وبدولة ثانية تتغرم إذا نسيت عيد ميلاد زوجتك. أي قانون هذا وأي شريعة؟ شريعة الغرائب، برنامج يتناول أغرب القوانين حول العالم اللي راح تخليك تضحك تندهش، ويمكن تعيد التفكير بالقانون نفسه. أنا رنا محمد من إذاعة جامعة المستقبل.
1: كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

0: فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.
1: صارت

0: ساكن
1: من هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك

0: انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان،
1: لأن الجو كله إلنا.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الخامسة عشرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس مجلس النواب اللبناني يشكر العراق حكومة وشعبا والمرجعيات الدينية على مواقفهم الداعمة للبنان. رئيس البرلمان ووزير المالية يؤكدان أهمية اعتماد رؤية مالية تسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي. وزير الخارجية ووزير الشرق الأوسط البريطاني يبحثان الأوضاع الإقليمية والتطورات في المنطقة. وزارة الخارجية تدين الهجوم الذي تعرضت له الإمارات بواسطة طائرة مسيرة. وزير الخارجية التركي: العراق أدى دورا مهما في تعزيز الاستقرار الإقليمي. في كركوك مباراة كروية تنتهي بمشاجرة جماعية. العراق في المركز 133 عالميا بتكلفة المعيشة لعام 2026. قيود الإنترنت تدفع إيرانيين لشراء شرائح اتصال عراقية. وريال مدريد يعلن رحيل نجمه كارفاخال. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
1: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

إذاعة جامعة المستقبل، صوتها بكل شوارع بابل. 91.7 FM.

0: في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا
1: ولا أسوار تقيد أحلامنا
0: معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس مجلس النواب اللبناني يشكر العراق حكومة وشعبا والمرجعيات الدينية على مواقفهم الداعمة للبنان. رئيس البرلمان ووزير المالية يؤكدان أهمية اعتماد رؤية مالية تسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي. وزير الخارجية ووزير الشرق الأوسط البريطاني يبحثان الأوضاع الإقليمية والتطورات في المنطقة. وزارة الخارجية تدين الهجوم الذي تعرضت له الإمارات بواسطة طائرة مسيرة. وزير الخارجية التركي: العراق أدى دورا مهما في تعزيز الاستقرار الإقليمي. في كركوك مباراة كروية تنتهي بمشاجرة جماعية. العراق في المركز 133 عالميا بتكلفة المعيشة لعام 2026. قيود الإنترنت تدفع إيرانيين لشراء شرائح اتصال عراقية. وريال مدريد يعلن رحيل نجمه كارفاخال. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و0774100006.
2: إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال

في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم. كونوا معنا.

الشيخ الحافظ خليل. ولد الشيخ المقرئ الحافظ خليل إسماعيل في العام 1920 في جانب الكرخ من مدينة بغداد في العراق، وفي محلة سوق حمادة، ومن أبوين مسلمين عراقيين، ومن عائلة دينية معروفة بتقواها وتقاليدها الإسلامية. ولما بلغ صباه وهو في زهرة شبابه اليافع حفظ القرآن الكريم بإتقان وتجويد، وتتلمذ على يد الملا محمد ذويب الذي كان إمام مسجد السويدي القريب من مسكنه في محلة

تعلم وأتقن علوم التلاوة والتجويد على يد الملا جاسم سلامة الذي أشرف عليه كثيرا لذكائه المتميز، وكان ملتزما بتوجيهات شيخه السديدة، وكذلك درس على يد الملا رشيد ثم الملا عبد الله عمر ثم الملا إبراهيم العلي ثم الملا عواد العبدلي، وقد كانوا من أهم القراء في بغداد. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. مستمعين الكرام، وعند بلوغ الشيخ الحافظ خليل سن 13 من عمره، دخل المدرسة العلمية الدينية في جامع نائل خاتون، والتي كانت وقت ذاك بإدارة الحاج نجم الدين الواعظ والشيخ قاسم القيسي. وقد اختصت هذه المدرسة بتعليم أصول الفقه والحديث والتفسير والعقائد وقراءة القرآن الكريم، وقد تخرج فيها سنة 1943. وقد كان للشيخ نجم الدين الواعظ الفضل الأكبر في مسيرة الحافظ خليل إسماعيل وفي شهرته وسمعته في عالم التلاوة والتجويد، إذ كان له مرشدا ومعلما ومربيا وموجها، وكان يتلقى منه دروسا يومية منتظمة في النحو والصرف والتجويد، ودخلها ثانية سنة 1944 وتخرج فيها سنة 1953، ونال الشهادة الدينية وكان الأول على أقرانه، ونال جائزة قدرها 30 دينارا على تفوقه. تأثر الشيخ الحافظ خليل بالملا جاسم محمد سلامة، كان مدرسا بارعا لجميع القراء ومنهم عبد الفتاح معروف. وفي سنة 1937 عين الشيخ المقرئ الحافظ خليل إسماعيل في جامع السراي وفي مدرسة نائل خاتون الدينية مقرئا ومتعلما في آن واحد، وشغل رئاسة محفل القراء في جامع الإمام الأعظم، وأخذ يتنقل إلى عدة جوامع منها جامع صندل وجامع الشيخ عمر السهرارودي، وكان آخر المطاف في جامع الحاج بنية. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أمر ربك.
1: صدق الله العلي العظيم. وفي سنة 1941 تبر الشيخ خليل إسماعيل في دار الإذاعة العراقية، وكانت أول تلاوة له في يوم 11/9/1941، وكانت من سورة المؤمنون، وكان البث في دار الإذاعة حينها على الهواء مباشرة. كانت قراءته تصويرية لمعاني الآيات تؤثر بالسامعين، وسبب في ذلك قوله: إنني عندما أقرأ القرآن الكريم أجعل أمامي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. وكان هذا من الأسباب التي تشجعه على القراءة وفق الأنغام المقامية البغدادية الأصيلة. كانت قراءة الحافظ خليل إسماعيل بنية صادقة لوجه الله، ولم يبتغ الشهرة أو ليقال عنه كذا أو للحصول على نفع مادي، وهذا يعرفه من خالطه. وفي العام 1942 وجهت دار الإذاعة إلى الشيخ دعوة للرعاية والعناية بالمقرئين، وإلى توجيه الدعوة لجميع المقرئين في الإذاعة للحضور إلى ديوان مديرية الأوقاف لإجراء الاختبار والامتحان لمن يستحق أن يلقب بلقب الحافظ، لأن كلمة الحافظ تعني معرفته لعلوم القرآن الكريم. وبعد إجراء الاختبار من لجنة ألفت من 3 من العلماء وممثل عن الأوقاف وآخر عن وزارة العدل وقاضي بغداد وكاتب المجلس، وكان أحدهم الحافظ سيد الجوادي وهو من أهالي الموصل، وكان مقرئاً آنذاك في دار الإذاعة، فلم يوفق في الحصول على هذا اللقب في ذلك الامتحان سوى الحافظ خليل إسماعيل، لذا فإنه لم ينل لقب الحافظ كنية، بل ناله بجدارة واستحقاق. وقد وصف الحافظ خليل إسماعيل بأنه بستان الأنغام العراقية الأصيلة، إذ إن نغم ومقام الزنكران لم يجرؤ أحد من المقرئين أن يقرأه أبدا إلى يومنا هذا لصعوبة أدائه وترتيله في أحسن حاله، ولكن الحافظ إسماعيل يقرأه بكل إتقان ودقة متناهية. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قالوا ربنا أفرغ

صدق الله العلي العظيم. وفي العام 1951 عندما زار العراق المقرئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي قال بحقه: إني لم أكن أسمع مثل الحافظ خليل. وهذا التصريح مثبت في الصحف البغدادية التي نشرت هذا القول للشيخ الشعشاعي. وفي العام 1961 سافر المقرئ خليل إلى القدس الشريف، وقد قرأ في حرم القدس الشريف ونال إعجاب المستمعين هناك. أما في العام 1979 فقد وجهت له دعوة من وزارة الأوقاف العراقية للسفر إلى الكويت لقراءة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك، وهناك أجريت له مقابلات تلفزيونية وصحفية كثيرة، ونال استحسان كل من معه هناك، لأن القراءة العراقية ذات شجون في عالم التلاوة القرآنية، وكان قد سجل القرآن الكريم كاملا مرتلا وعلى النغمات، وقرأ القرآن في عدد من الدول الإسلامية والعربية، ومنها المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة والمسجد الأقصى وجامع السيدة زينب عليه السلام في دمشق، وكانوا يعجبون به أشد الإعجاب. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. وفي مطلع العام 2000 اشتد عليه مرضه ولم يمهله طويلا، فدخل دار التمريض الخاص في 23 كانون الثاني، وأجريت له عملية غسل لكليته، وبقي على هذه الحالة إلى يوم 3 تموز من ذات العام. عندها دخل المستشفى لغسل الكلية للمرة 36، وقد توفي بعد ظهر يوم الأربعاء 5 تموز عام 2000. وفي صباح اليوم التالي شيعت بغداد الحافظ خليل من جامع المعز تشيعا مهيبا إلى مثواه الأخير في مقبرة الكرخ في أبي غريب. ويتقدم المشيعين مجموعة من العلماء والكتاب والشعراء، ولفيف من المقرئين، وجمع غفير من المواطنين الذين أتوا ليشاركوا في تشييع القارئ الحافظ خليل إسماعيل. وأقيم مجلس العزاء من قبل أسرته في جامع عادل خاتون في بغداد. إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.

كان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.

0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى في بابل.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثامنة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 07841-00006 و 07741-00006.
3: تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
4: إذاعة المستقبل الأولى في بابل.
5: إذاعة المستقبل FM الأولى.

كل فكرة بداية وكل بداية تصنع الفرق. تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت, لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل حيث يتجسد الطموح.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

0: اف ام الاولى في بابل.
1: مركز الاخبار من اذاعه جامعه المستقبل. نتحرى الخبر بدقه، نحرره بمهنيه، ونقدمه بمصداقيه لتكون الصوره الكامله. مركز الاخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: انطلاق امتحان الرصانة العلمية المشترك بين كلية طب المستقبل وجامعة بابل. بابل اعتقال زوج اعترف بقتل زوجته بعد الادعاء بانتحارها. بابل فاتيكان يهنئ رئيس الجمهورية نزار أميدي. الحكومة العراقية تدين هجمات المسيرات على الإمارات. الداخلية تأمين الحدود بسبعة موانع ومئات الكاميرات الحرارية. والجيش الإيراني يتوعد بفتح جبهات جديدة في حال التعرض لهجوم. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان، أهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: انطلقت صباح أمس الاثنين الامتحانات المشتركة لطلبة المرحلة الثانية في مادة علم وظائف الأعضاء بالتعاون مع كلية الطب في جامعة بابل بوصفها الكلية الحكومية المناظرة. وأدى الطلبة الامتحان وسط أجواء تنظيمية عالية المستوى وبحضور لجنة مراقبة من كلية الطب في جامعة بابل، تابعت سير العملية الامتحانية وضمان تنفيذ الإجراءات والضوابط المعتمدة. وتأتي هذه التجربة كخطوة تهدف إلى تقييم المخرجات العلمية وفق معايير أكاديمية موحدة وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين الملكات التدريسية بما يسهم في رفع كفاءة خريجي المجموعة الطبية. من جانبها أشادت اللجنة المشرفة من كلية طب بابل بالاستعدادات اللوجستية والفنية التي اتخذتها عمادة الكلية، مؤكدة أن الالتزام العالي من قبل الطلبة والمراقبين أسهم في نجاح العملية الامتحانية وتحقيق أهدافها العلمية. أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل صباح اليوم الثلاثاء إلقاء القبض على زوج زعم أن زوجته أقدمت على الانتحار شنقا بشال نسائي، قبل أن تكشف التحقيقات أن الحادثة جريمة قتل نتجت عن خلافات عائلية. وذكرت القيادة في بيان أن الحادثة سجلت أولا كحالة انتحار استنادا إلى إفادة الزوج والتقرير الطبي الأولي، إلى أن وجود رضوض وكدمات على الرقبة أثار شكوك المحققين، ما دفع إلى تشكيل فريق تحقيقي متخصص من قسم مكافحة الإجرام. وبعد نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي في بغداد وإجراء التشريح الأصولي، أظهرت النتائج وجود آثار عنف وضربة مباشرة على العنق، ما نسف فريضة الانتحار وأعاد توجيه التحقيق نحو مسار جنائي واضح. وأشارت القيادة إلى أنه وبعد مواجهة الزوج بالأدلة الفنية والطبية اعترف بارتكاب الجريمة لتصادق أقواله قضائيا وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية وفق المادة 406 من قانون العقوبات. مع كل صيف تعود أزمة الكهرباء لتفرض نفسها على الشارع البابلي، وسط ارتفاع درجات الحرارة وتزايد معاناة المواطنين بسبب ساعات القطع الطويلة، ما دفع مجلس محافظة بابل إلى عقد جلسة استثنائية لبحث واقع الطاقة وآليات تحسين التجهيز. التفاصيل مع الزميل طلال المدنية.
2: ناقش مجلس محافظة بابل خلال جلسته الاستثنائية حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية في ظل اتهامات بوجود كميات من الكهرباء تستهلك خارج حدود بابل لكنها تحتسب ضمن حصتها الرسمية. رئيس مجلس محافظة بابل أسعد المسلماوي أوضح لإذاعتنا إن معامل ومصانع تقع في الطريق السريع الرابط بين بابل وبغداد تستنزف كميات كبيرة من الطاقة، فيما يبقى المواطن يعاني من ساعات انقطاع طويلة بالتزامن مع أجواء صيفية شديدة الحرارة.
3: هنالك حصة حقيقة مفقودة وحصة يعني محسوبة على بابل، ولكن ليس لأهل بابل. أغلب المصانع اللي هي على السريع تأخذ من حصة بابل يعني حصص كبيرة محسوبة على بابل، ولكن المركز لا يجهز هذه المعامل. فمجلس محافظة بابل حقيقة اليوم له وقفة بهذا الموضوع باسترداد هذه الحصة إلى بابل لتجهيز المواطنين. يعني هو أبو المعمل جايني من غير محافظة، ماله من غير محافظة ويأخذ الكهرباء من محافظتي من حصة محافظتي، أشوف هذا غير منصف.
2: وفي هذا الإطار طرحت دعوات رسمية ومحلية لإقرار تشريعات تنظيم عمل المولدات وتوفير الدعم اللازم لأصحابها، بالتزامن مع مطالبات بتجديد الرقابة على التسعيرة لضمان عدم إرهاق المواطنين. وأكد عضو مجلس محافظة بابل حيدر العنزي ورئيس رابطة المولدات الأهلية في بابل حيدر الجبوري خلال حديثه مع إذاعتنا أهمية إيجاد حلول عملية توازن بين الدعم أصحاب المولدات وحماية المواطن.
4: اليوم نقتري على مجلس النواب بضرورة أن تكون هنالك تشريعات لتنصف صاحب المولد وتنصف المواطن، باعتبار أن يعني ظاهرة المولدات للأسف يبدو أنها ظاهرة سوف تبقى لفترة طويلة.
5: مشكلة الغاز، أنت مشيني بالغاز وفرض علي أي تسعيرة، تعجبك أنت مو تعجبنا إحنا إذا أنت مكفيني بالغاز. إضافة الغاز كان هنا بالمستودع مال المرجان والدول السد، يعني كنا ندفع 15,000 على السعر الألف يجيب لنا يانا الآن 35-30 صار، يعني صعب ضعف. كل هذا يأخذ من عدة من وراء التسعيرة.
2: وبين أزمة الكهرباء وتحديات تشغيل المولدات، يبقى المواطن البابلي بانتظار معالجات حقيقية تخفف من معاناته وتضمن استقرار التجهيز خلال أشهر الصيف. لذا جامعة المستقبل، طلال المدني، محافظة باب.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: تلقى رئيس الجمهورية نزار ميدي برقية تهنية من باب الفاتيكان لون 14 بمناسبة تسلمه منصب رئيس الجمهورية، وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن الباب قدم أحر التهاني وأطيب التبريكات للرئيس، مغربا عن ثقته بأن يمنحه الله الثبات والحكمة لما فيه خير للشعب العراقي. كما دعا باب الفاتيكان أن يمن الله على العراقيين جميعا بالبركة والازدهار والسلام، متمنيا أن يشهد العراق مزيدا من الاستقرار والتقدم. أعربت الحكومة العراقية عن استنكارها الشديد للهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت الإمارات مؤخرا، مؤكدا دعمها لجهود بسط الأمن والاستقرار في المنطقة. وقال الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان أن الحكومة تجدد حرصها على استدامة العلاقات الأخوية والشراكات المنتجة مع دولة الإمارات ومواصلة نهج التعاون البناء بما يخدم مصالح البلدين والعمل العربي المشترك. وشدد العوادي على أهمية التعاون الإقليمي والدولي الفعال لمنع أي تصعيد يهدد استقرار المنطقة أو يستهدف سيادة الدول الشقيقة والصديقة. أكد ائتلاف الأعمار والتنمية أنه ما زال يمثل الكتلة الأكبر في مجلس النواب وداخل الإطار التنسيقي، مشيرا إلى أن الانسحابات التي حصلت لن تؤثر على تماسكه السياسي. وقال القيادي في الائتلاف مشرق الفريجي أن طرفين هما سومريون والعقد انسحبا من الائتلاف لكن ليس بجميع نوابهما، مؤكدا في الوقت نفسه انضمام نواب جدد يدعمون مشروع الائتلاف. وأضاف الفريجي أن عدد نواب الائتلاف بلغ 37 نائبا، لافتا إلى وجود تفاهمات جيدة مع قوى سياسية أخرى أسهمت في تمرير رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان والحكومة. كما نفى وجود انسحابات كبيرة داخل الائتلاف، مؤكدا أن عدد المنسحبين بلغ 14 نائبا فقط، مشيرا إلى أن 4 نواب جدد انضموا مؤخرا إلى الائتلاف. أعلنت وزارة الداخلية استكمال الإجراءات الأمنية لتأمين الشريط الحدودي مع سوريا، مؤكدة إكمال الجدار الكونكريتي بطول 380 كيلومترا. وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء مقداد ميري أنه جرى نصب موانع طبيعية وتشغيل 905 كاميرات حرارية على طول الحدود، إضافة إلى استخدام الطائرات المسيرة في عمليات المراقبة. وأشار إلى إنشاء 1735 مانعا انتفاخيا وحفر خندق شقي بطول 729 كيلومترا، فضلا عن تشييد 1606 أبراج مراقبة. وأضاف ميري إلى أن الوزارة نفذت 12 عملية بالتعاون مع سوريا والكويت والسعودية لملاحقة المهربين والتجار، مؤكدا تقديم شهيد واثنين وثلاثين جريحا خلال المواجهات مع العصابات الحدودية.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينية أن القوات الإيرانية ستفتح جبهات جديدة إذ تعرضت بلاده للهجوم، معتبرا أن إيران ليست قابلة للحصار أو الهزيمة. وقال نية أن أي اعتداء جديد على إيران سيقابل برد أقوى وأكثر اتساعا من السابق، مشيرا إلى جهوزية القوات المسلحة للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة. وأضاف أنه في حال ارتكاب العدو حماقة جديدة فإن القوات المسلحة الإيرانية سترد من خلال فتح جبهات جديدة واستخدام أدوات وأساليب مختلفة. وفي سياق متصل، كشف مصدر عسكري إيراني أن إيران طورت أساليب وتكتيكات جديدة تستند إلى عقيدتها الدفاعية ذات الطابع الهجومي، مؤكدا أن القوات المسلحة قادرة على الدفاع عن البلاد بشكل كامل. أعلن الجناح الفضائي 30 في قاعدة فاندنبرغ الجوية أن الولايات المتحدة تعتزم إجراء اختبار لإطلاق صاروخ ميتمان 3 الباليستي العابري للقارات وغير المسلحة والقادر على حمل رأس حربي نووي، وذلك في 20 من أيار الجاري. وذكر الجناح في بيان أن الاختبار سيجرى بين الساعة 12:01 بعد منتصف الليل والسادسة ودقيقة واحدة صباحا بتوقيت المحيط الهادئ من الجزء الشمالي للقاعدة الجوية. وأكدت القيادة أن هذه الاختبارات تجرى بشكل دوري ولا علاقة لها بالأوضاع الدولية الراهنة، موضحة أن الهدف منها هو التأكد من جهوزية ودقة وفعالية منظومة الأسلحة النووية. ويذكر أن الولايات المتحدة أجرت عدة تجارب مماثلة لصاروخ ميتمان 3 خلال السنة الماضية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ تدريبات عسكرية واسعة للقوات النووية خلال الفترة من 19 حتى 21 من شهر مايو الجاري في إطار ما وصفته بالاستجابة لتهديدات عدوانية محتملة. وقالت الوزارة في بيان أن التدريبات تشمل رفع جهوزية القوات النووية وإجراء عمليات إطلاق لصواريخ باليستية ومجنحة داخل ميادين اختبار في الأراضي الروسية. وأضافت أن المناورات تتضمن التدريب على الاستخدام المشترك للأسلحة النووية المنتشرة في أراضي بيلاروس بمشاركة قوات الصواريخ الاستراتيجية والإسطولين الشمالي والهادئ، إضافة إلى قيادة طيران بعيد المدى ووحدات من المناطق العسكرية. وبحسب البيان يشارك في التدريبات أكثر من 64,000 عسكرية إلى جانب أكثر من 7,800 قطعة عسكرية، بينها 100 منصة إطلاق صواريخ وأكثر من 140 طائرة و73 سفينة و13 غواصة من بينها 8 غواصات استراتيجية.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
6: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. أعلن مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم جراهام أرنولد القائمة الأولية للمنتخب الوطني العراقي للمشاركة في كأس العالم 2026، وضمت القائمة 34 لاعبا هم جلال حسن، أحمد باسل، فهد طالب، كميل سعدي في حراسة المرمى، واربين سلاقة ومناف يونس وأكام هاشم وزيد تحسين وميثم جبار وفرانس بطرس ومصطفى سعدون وأحمد يحيى وداريا نامو وأحمد مكنزي وميرخاس دوسكي وحسين علي في خط الدفاع، وأمير العماري وكيفن يعقوب وزيدان إقبال ويوسف الأمين وبيتر غورغيس وزيد إسماعيل وإيمار شير وحسن عبد الكريم ويوسف النصراوي وأحمد قاسم وإبراهيم بايش وماركو فرج وكرار نبيل وعلي جاسم في خط الوسط، وعلي الحمادي وأيمن حسين وعلي يوسف ومهند علي في خط الهجوم. ويبدأ معسكر منتخبنا الوطني في إسبانيا في 22 من الشهر الحالي. أعرب الاتحاد العراقي لكرة القدم عن استنكاره الشديد للتهديدات والإساءات التي طالت رئيس لجنة الانضباط علي والي، مؤكدا أن القرارات الصادرة تمت وفق السياقات القانونية واللوائح المعتمدة. وبيّن الاتحاد أن لجنتين الانضباط والاستئناف تتمتعان باستقلالية كاملة في أداء مهامهما بعيدا عن أي ضغوط أو تأثيرات، بما يضمن تحقيق العدالة ونزاهة المنافسات الرياضية. وشدد الاتحاد على أن أي محاولة للضغط أو التهديد تعد تجاوزا مرفوضا على هيبة المؤسسة الرياضية، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات القانونية الرسمية لحماية العاملين وضمان سلامة سير العمل داخل الاتحاد. ودعا الاتحاد الجماهير ووسائل الإعلام لاحترام القرارات المؤسساتية ودعم لغة القانون تعزيزا لاستقرار الكرة العراقية. عقد المدير العام للخطوط الجوية العراقية المهندس مناف عبد المنعم عاجل اجتماعا موسعا مع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال لبحث آلية نقل بعثة المنتخب الوطني إلى إسبانيا. ويأتي الاجتماع استنادا إلى توجيهات رئيس الوزراء علي الزيدي ومتابعة وزير النقل وهب الحسني دعما للرياضة العراقية وتمثيلها في المحافل الدولية. وناقش الطرفان التفاصيل التشغيلية والفنية والمواعيد الرسمية الخاصة بتسيير الرحلة، إلى جانب توفير أفضل الخدمات اللوجستية للوفد بما ينسجم مع أهمية المعسكر التحضيري لمونديال كأس العالم. من جانبه أشاد درجال بتعاون وزارة النقل والخطوط الجوية العراقية مثمنا سرعة الاستجابة والجاهزية العالية في تلبية متطلبات سفر المنتخب إلى إسبانيا. أعرب مدرب المنتخب الوطني لكرة السلة ثامر مصطفى عن تفاؤله بتحقيق نتائج إيجابية خلال الاستحقاقات المقبلة، مشيدا بدعم الاتحاد العراقي الجديد للجهاز الفني والمنتخب الوطني. وقال مصطفى أن المنتخب ينتظره 3 مباريات مهمة ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، أبرزها مواجهة سوريا، إلى جانب 2 أمام الأردن في عمان. وأشار لأن انتظام الدوري يعد خطوة إيجابية، مبينا أن تدريبات المنتخب ستنطلق بعد اختتام المسابقة عبر معسكر داخلي يعقبه معسكر خارجي في روسيا أو صربيا. وأكد مدرب المنتخب ثقته بقدرة اللاعبين على تجاوز المنتخب السوري والعبور إلى المرحلة الثانية من التصفيات. أعلنت شركة داماك انترناشنال وضع حجر الأساس لمشروع بناء 51 فيلا فاخرة مهداة إلى لاعبي وكادر المنتخب العراقي لكرة القدم تكريما لتأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026. وجرت الاحتفالية بحضور ممثل رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين ورئيس اتحاد كرة القدم ولاعبي المنتخب الوطني. وأكد نائب رئيس المشاريع في داماك ماجد الغزالي أن المبادرة تأتي تقديرا للإنجاز التاريخي بعد غياب دام 40 عاما، مشيرا إلى أن الشركة حرصت على توفير بيئة سكنية متكاملة تليق بأبطال المنتخب الوطني. ويقع مشروع داماك هيلز بغداد على طريق مطار بغداد الدولي، ويضم مرافق رياضية وترفيهية ومناطق تسوق وحدائق عائلية متكاملة. أوقعت قرعة كأس الخليج العربية 27 التي ستقام في السعودية منتخب العراق في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات السعودية والكويت وعمان. وضمت المجموعة الثانية منتخبات الإمارات واليمن والبحرين وقطر في بطولة ينتظر أن تشهد منافسة قوية بين منتخبات الخليج العربي. ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق نتائج إيجابية والمنافسة على لقب البطولة في ظل الاستعدادات المتواصلة للاستحقاقات المقبلة. أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات المواي تاي رفع جميع القيود المفروضة على الرياضيين الروس والسماح لهم بالمشاركة في البطولات الدولية تحت العلم والنشيد الوطنيين. وأكد وزير الرياضة الروسي ميخائيل ديكتاريف أن القرار يشمل جميع الفئات العمرية، مشيرا إلى مشاركة المنتخب الروسي في بطولتي العالم والناشئين في ماليزيا خلال شهر حزيران المقبل. وأضاف أن قائمة المنتخب تضم عددا من أبرز النجوم المواي تاي في روسيا، متمنيا لهم تحقيق النجاح والنتائج القوية في المنافسات المقبلة. ويعد القرار امتدادا لخطوات سابقة عادت الرياضيين الروس إلى المنافسات الدولية برموزهم الوطنية. اقترب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من العودة إلى تدريب ريال مدريد بعد التوصل إلى اتفاق شفهي يمتد لعامين وفقا لتقارير صحفية. وأشار الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو إلى أن العقد لم يتبقى له سوى التوقيع الرسمي، خصوصا بعد موسم خرج فيه ريال مدريد من دون ألقاب، وكان مورينيو قد درب ريال مدريد بين عامي 2010 و2013 وقاده الفوز بلقب الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني. في المقابل تتحدث توقعات عن إمكانية استفادة برشلونة ومدربه هانز فليك من حالة الاستقرار الفني مقارنة بالتغييرات المتوقعة في ريال مدريد. أخيرا، باشرت ولاية كاليفورنيا الأمريكية التحقيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بشأن احتمال وقوع مخالفات في بيع تذاكر كأس العالم بعد شكاوى من مشجعين تعلقت بتغيير فئات المقاعد بعد الشراء. وقال المدعي العام روب بونتا إن من حق المستهلكين الحصول على المقاعد المطابقة لما عرض عليهم أثناء عملية البيع، مشيرا إلى طلب معلومات وتفاصيل من الفيفا حول التعديلات التي أجريت على خرائط المقاعد. وكان موقع ذا أتلتيك قد كشف عن وجود شكاوى من حاملي تذاكر الفئة الأولى بعد تخصيص مقاعد لهم ضمن فئات أدنى مما جرى الإعلان عنه سابقا، ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه أسعار تذاكر كأس العالم انتقادات واسعة بعد وصول سعر أغلى تذكرة لنهائي مونديال 2026 إلى أكثر من 32,000 دولار.
0: مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. انطلاق امتحان الرصانة العلمية المشترك بين كلية طب المستقبل وجامعة بابل. بابل، اعتقال زوج اعترف بقتل زوجته بعد الادعاء بانتحارها. باب الفاتيكان يهنئ رئيس الجمهورية نزار أميدي. الحكومة العراقية تدين هجمات المسيرات على الإمارات. الداخلية تأمين الحدود بسبعة موانع ومئات الكاميرات الحرارية. والجيش الإيراني يتوعد بفتح جبهات جديدة في حال التعرض لهجوم. مستمعينا الكرام، ختام النشرة، شكرا لكم على حسن الاستماع، إلى اللقاء.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كله إلنا.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و0774100006.
3: تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

أهلا بكم مستمعين الأحبة في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي رسائل قلب، البرنامج الذي نفتح فيه نوافذ الروح ونقرأ بين سطور الحياة رسائل تحمل الأمل والذكريات والتجارب التي تشبهنا جميعاً.

مبدع أستاذ عرفان، بداية اليوم حلقتنا أكيد بعنوانها البدايات، اللي بداها أستاذ عرفان بأجمل بداية وراقية. أستاذ عرفان، تلك اللحظات، البدايات، تلك اللحظات الأولى التي لم تكن سهلة لكنها صنعت منا ما نحن عليه اليوم. مستمعين الأحبة الكرام، اليوم يعني الموضوع جميل جدا، والأجمل من اقترحه علينا، أنه البدايات بكل شيء اليوم، بالعمل، بالحب، بالعاطفة، بكل شيء اليوم، بالدراسة، بخطوة مشروع، البداية مهمة جدا. اليوم راح نشوف أو نسمع احنا وياكم البدايات، وراح نختص بجانب معين بما يناسب البرنامج، من قلبنا إلى قلبكم كل الحب والاحترام. أذن مستمعينا الأحبة الكرام من إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM، برنامج رسائل القلب. أكيد راح يكون يعني المبدع بالإخراج الزميل عرفان العبدون، وأنا وياك في الإعداد والتقديم أحمد الخفاجي. أما للمشاركة بحلقة اليوم راح تكون يا عرفان يا أبو شاكس، الأثير 078-35 مكرر 6 مكرر 665، والآسيا 077-35 مكرر 6 مكرر 667، أو متابعة البث المباشر على الفيسبوك المستقبل دوت أفهم باللغة الإنجليزية، وكذلك على اليوتيوب. مستمعينا الأحبة، أكيد بدايتنا هاكم راح تكون أجمل، أنه نسمع بداياتكم ولحظاتكم اللي وثقتوها في كل بداية مهما كانت. لكن اليوم بعد هذا الفاصل راح نسمع الرسالة اللي موجودة اليوم موضوعنا، ونرجع نكمل وياكم.

نعم مستمعينا الأحباء الكرام، راح نسمع الرسالة اليوم لشخص التقينا به وانطانا هاي الرسالة وحاب نوصلها عبر إذاعة جامعة المستقبل، وراح نشوف شو يقول برسالته. لكن هو حكى بشكل عام وبالخصوص حكى عن الحب، فإذا يقول بدايتي ما كانت مثالية، يمكن كانت أصعب من اللي يشوفني اليوم يتوقعها. بديت بخطوات صغيرة بخوف بتردد وبأيام حسيت بيها أني وحدي، لكن تعلمت أن البداية مو لازم تكون كاملة، المهم تكون حقيقية. كل تعب مر علي علمني درس، وكل سقوط علمني شلون أوقف من جديد. واليوم إذا عندي شيء أفتخر به فهو أني ما استسلمت ببداياتي. أما يتنهد ياخذ فترة استراحة وياخذ صفنة ويحكي عن الحب، يقول ما أعرف شلون بديت أحبها، يمكن من أول صدفة أو من أول اهتمام حسيته منها. كل شيء كان بسيط لكن بقلبي كان كبير، صوتها صار راحة وحديثها صار جزء من يومي، ومن دون ما أحس صارت هي بداية شعور ما يشبه أي شعور ثاني. اللي التقينا به يعني ما تتصورون مدى شعوره وإحساسه من بدأ يتحدث عن بدايته مع الحب، يعني راح بعالم ثاني، تغير صوته، تلألأت عيونه. وللحديث بقية أكيد بعد هذه الرسالة وبعد هذا الفاصل.

0: نعم مستمعينا الأحبة الكرام، اليوم موضوعنا موضوع حلو وجميل جدا، وأكيد كل شخص بينا مر بهذا الموضوع اللي هو البدايات. أريد نسمع بداياتكم مع أي شيء، مع دراسة، مع علم، مع عمل، مع حلم، مع حب، حياة جديدة. فأكيد أرقام راح تكون 07-83-5-6-6-7 والآسيا 07-73-5-6-6-7 أو التواصل عبر البث المباشر على الفيسبوك المستقبل دوت أف أم باللغة الإنجليزية أو المستقبل أف أم على اليوتيوب. الإنسان أكيد بكل عمل يحب يباشر به لازم راح تكون هناك بداية. فإحنا باعتبار هسه جو امتحانات، يعني أول امتحان راح يكون صعب، أول يوم بالدراسة راح يكون صعب، أول يوم بالعمل راح يكون صعب، أول يوم ببداية تحقيق حلم راح يكون صعب. والأصعب منها أنه الإنسان دائما يخاف من البدايات، يعني توقعات، تكهنات، أنه يمكن أخاف شنو منه من هاي الأمور. إذن اليوم إحنا وياكم باعتبار رسائل القلب راح نحكي عن أهم بداية وأصعب بداية، هي بداية المشاعر، بداية الحب والعلاقات العاطفية. طبعا أكيد المجتمع العراقي دائما مليء بقصص الناس اللي بدوا من الصفر، دائما بكل شيء يكون هنالك نقطة انطلاقة وهي سميناها البدايات. يعني مثلا شاب اشتغل حتى يكمل دراسته، أو أم تعبت حتى تربي أولادها، وكذلك إنسان خسر كل شيء ورجع وقف على رجليه من جديد. البدايات مو دائما جميلة، دائما أو مرات تكون متعبة حتى نوصل للهدف المنشود، لكنها غالبا تكون أصدق مراحل العمر. أنا اليوم نويت أنه أفتح مشروع، مشروع يحتاج تخطيط، يحتاج مكان، يحتاج حسب الأولويات. بدايتي راح تكون متعبة، لكن ثمرة جهدي وتعبي وإن شاء الله للكل المشروع أو أي حاجة أنت تريدها تتحقق راح دائما راح يكون في بالك نقطة البداية اللي أنت انطلقت من عندها، دائما مستحيل تنساها. قد ما راح تدور عنك أحداث في خلال ما أنت تريد توصل له أو انطلقت من أجله، لكن نقطة البداية والانطلاق لهذا العمل اللي أنت بديت به أبدا ما راح تروح من البال، راح تظل ببالك. وتدرون شنو أصعب شيء بالبداية؟ أبد لا تقولون التعب، أبد مو التعب ولا قلة الإمكانيات. أصعب شيء هو صوت الخوف داخل الإنسان. مرات يعني إحنا هسه نحكي عن المشروع بعدين ندخل على القلب، أستاذ عرفان. مرات أي شخص من يريد يطمح يفتح مشروع راح يظل يحسب يفكر، راح يظل دائما بداخله خوف، خوف من الفشل، خوف من الملامة، خوف خوف خوف خوف خوف. هو هذا أصعب شيء بكل بداية، أبدا تعب ورا راحة، الإمكانية تتوفر بس الخوف اللي بداخلك. الخوف هو ذاك الصوت اللي يقول لك يمكن ما تنجح، يمكن الناس ما تدعمك، يمكن تتعب وتخسر كل شيء، ويمكن ويمكن ويمكن وهواي من التكهنات اللي بدايتها يمكن. هو هذا أتعب شيء وأصعب شيء في كل بداية، حتى في بدايات الحب. صح؟ صار عرفان؟ الإنسان دائما يكون متردد، صح؟ لكن الله سبحانه وتعالى يقول إذا عزمت فتوكل. إذن كل ناجح مر بهذا الشعور أكيد، والفرق الوحيد إنه ما توقف. أني مو يمكن يمكن وأتوقف خلاص، لا أستمر، لأن أنا عندي هدف وعندي غاية. وأكو ناس توقفت وأكو ناس لا والله كملت طريقها ووصلت لما تريد بعد تجاوزها اللي يمكن والصوت اللي بالداخل يحكي وياك وكملت طريقها وصلت لهدفها. أما تعرفون شنو أجمل شيء بدايات الحب؟ شنو سأل عرفان؟ الله اختصرها في كلمتين، كل شيء حلو. الله سأل عرفان. إذن أجمل شيء بدايات الحب أنه الإنسان يرجع يحس بالحياة بطريقة مختلفة، سوى شعور مختلفة. أكيد كنا حبينا، كنا كانت عندنا بدايات جميلة جدا، أنه تشعر أنه في وقتها أنت صرت إنسان ثاني، قمت ما تبالي لأي شيء دار مدارك، محيطك خلص لا تسمعه ولا تشوفه، ما تسمع وتشوف غير بس قلبك. هذا شعور حلو جدا، يعني حتى الأغاني تصير إلها معنى عندك، تقوم تسمعها ويعني تعيش وياها، والأماكن اللي ترتبط بشخص واحد راح تكون متقدسها وتكون دقيقة بأدق تفاصيلها، حتى التفاصيل البسيطة اللي في حياتك اليومية راح تصير أجمل أو أحلى. يعني كنا حبينا مثلا مكان اللي تعرفت بيه على حبيبتك ودق قلبك إلها، هذا مكان راح يكون يحمل ذكريات مدى العمر، أبد ما راح ينسى. الأكلة، الأغنية اللي مشاركيها، اللون اللي مشاركي، كل هذا راح يكون من البدايات راح يكون بالقلب وبالذاكرة أبدا ما ينسي. لكن أنا أحكي على الناس اللي تحب بصدق بالمناسبة، يعني لكن نرجع ونقول هم أكو بالبدايات خوف، حتى بالحب مرات أنت تخاف تتعلق أو تخاف تفقد أو تخاف من شعورك اللي ما يعرف وين راح يوديك. هذا الخوف موجود في كل بداية، وخاصة بدايات الحب، أنه راح تظل معلق، أنه خاف أتعلق، خاف أخسر، خاف خاف خاف خاف خاف وهكذا. إذن معي أول اتصال. ألو،
1: مساء الخير.
0: مساء الخيرات والعافية، أهلا يا هيام، مساء الخير عليك.
1: مساء الخير عليك وعلى المخرج المبدع أستاذ عفان العبدون.
0: مساء الود والياسمين عليك يا هيام، ومساء أكيد جميل وأجمل مني وصلت يا أستاذ عفان.
1: الله يخليك أستاذ أحمد، تحياتي لك، تحياتي الإذاعة الراقية، إذاعة جامعة المستقبل.
0: كل ود واحترام لك وتحيات مليئة بالأمان والطمأنينة والدعاء لله أن تكوني بخير إن شاء الله.
1: الله يخليك يا هيام،
0: احكينا.
1: نعم،
0: عن البدايات، عن بدايات، أي بداية تعجبك؟ إحنا اليوم بداية. أي بداية، نعم. الحب، بداية العمل، بداية كل شيء، شو اللي تحبين تسولفين عن أي بداية عندك؟
1: والله شغل كاني، هي صحيح كل بداية صعبة، نعم، لكن أكيد الإنسان هو يتغلبها، يعني صعب،
0: نعم،
1: يكون والله يحاول مرة واثنين وثلاثة،
0: نعم،
1: ويصير سهل،
0: نعم
1: نعم. أثناء الدراسة أول ما بديت عندي يعني شلون صعبة، بعدين هسه عندي سهلة، بس الحمد لله والشكر يعني هذا الصعب
0: إن شاء الله
1: تعودت وحصلت يعني نتيجة الحمد لله والشكر.
0: توفيق إن شاء الله. هيام، شنو نعم كانت أصعب بداية مريتي بها بحياتك؟ أصعب الحب. بداية الله احكي.
1: الحب يعني شنو لك دمرني، يعني أنا يعني مشكلتي حب الصدق، يعني كلش بعمق، يعني عشق،
0: نعم، حب صادق صريح، صادق
1: يعني مو بالصادق،
0: نعم،
1: بجنون.
0: الله، أيوة. إذن أكو على لسان الشاعر يقول أحبك وريد أنساك بس فيها طريق أقدر،
1: أيوة، يعني
0: حبك بس مرارة وضيم، ما بي كنا في عي أسمر.
1: صح لسانك أستاذ أحمد،
0: لسان صح، الله بدلك. إذن هي بدايتك كانت صعبة والحب زين، شنو الصعوبة اللي واجهتيها بدايتك بالحب؟ الحب جميل،
1: يعني هو

0: تتعب وتتألم وتنصدم. يعني صدمة دمرتني. يعني
1: صدمة ليش؟ يعني شو اللي صار؟ ولو احنا جوز خاف نقلب عليك المواجع ونأذيك يا أيام.
0: لا لا أستاذ أحمد، بالعكس الإنسان يعني خصني يعني مثلك أنت شخصية طيبة،
1: حفظك الله يرعاك
0: وقدر والله العظيم. بالعكس أنا أرتاح من أسالف يعني بهذا البرنامج الجميل.
1: حفظك الله.
0: الصدمة يعني يعني ما أقدر أسالفها، يعني دمرتني. يعني الصدمة مو بس عن الله، لا يرى كل إنسان الصدمة. الصدمة لعمرك 20 سنة تكبر كتبك إلى 50 سنة أو 60 سنة.
1: زين هسا أنتي من الناس اللي كانت بداياتهم صعبة ورح يتوقفون، لو أكو عندك أمل إنه تستمرين؟
0: أي عندي أمل، لكنه أنا أمل وهم، ماكو أمل بعد. نعم.
1: يعني قاعد أحس أكو أسرار بين السطور خفية وموجعة جدا إليك يا أيام.
0: هي موجعة مو بس موجعة، يعني راجعتني كلش ودمرتني والله العظيم.
1: زين سؤالي إيه؟
0: نعم جواب.
1: أنت هسة كانت بداية يعني نقدر نقول غير موفقة.
0: نعم.
1: لكن هل عندك بداية تصالح مع النفس بعد مرحلة صعبة مريتي بيها؟
0: نعم.
1: راح تعيدين أوراقك، ترتيب أوراقك، راح تعيدين أفكارك، تعيدين اختيار ممكن، شنو اللي ببالك؟
0: لا لا بعد اختيار يعني عود أجرب يعني مرة ثانية؟ لا لا أبد.
1: من بعد الفرح لني وحيد وطايح بشدة، روحي الله ملهوفة وعلي طالت المدة.
0: الله صح لسانك أستاذ.
1: صح الله بدرج. إن شاء الله أيام، نتمنى إن شاء الله حياتك تكون أجمل، وإن شاء الله تكون هاي البداية مو نهاية، هي بداية انطلاق جديد إن شاء الله، وحياة جديدة وحب جديد ينبض بكل إحساس وود ومشاعر.
0: لا لا تخيلك ما تخلين هيك مرتاحة. أنا هسه أقول هنيالة الإنسان ما يحب، لأن يعني الحب بس
1: لا لا لا
0: يعني
1: هيام لا لا لا لا
0: والله
1: لا لا لا
0: لا لا يعني أنا
1: شوف هيام الموضوع شنو. إحنا اليوم موضوعنا بدايات، وبدايات الحب جميلة جدا. أهم خطوة من خطوات البداية هي الاختيار الصحيح. أنا حكيت البداية على المشروع، ضربت لكم مثل أنه لازم أجهز مقومات المشروع.
0: نعم صحيح. تمام. نعم مثلي أنا هسه من أسوي المشروع أدرسه وأشوفه وأفهمه. يلا
1: لكن إحنا صدقيني أجمل ما موجود بالحياة الحب. أنت خلال بدايتك بالحب ما حسيتي أنه أنت إنسانة ثانية؟ ما حسيت الحياة صارت أجمل؟
0: يا تخبل
1: مو صحيح؟
0: نعم
1: صحيح.
0: بس من يعني ما صار يعني إلي من نصيبي لا وجد، يعني دمرت. يعني أنت تحب لك إنسانة وما يعني ومتأمل وأنت وياها حب صادق ويعني لقاءاتكم حلوة وهاي يعني والسولفون هيك الزواج تنسوهم يعني فجأة وما صارت، يعني صارت الإنسان غيرك راح يصير بيك
1: طبعا دمار. والله يعني مريت بهذا الموقف بصراحة.
0: نعم أي إيش صار بيك؟
1: يعني انهاريت كليا لكن ما توقفت، نهضت وبدأت من جديد.
0: نعم.
1: وإحنا نقول الحمد لله وشكر الله عوضنا خير. الحمد لله وشكر.
0: الحمد لله وشكر يعوضك، تستاهل أستاذ أحمد.
1: يحفظك الله يرعاك إن شاء الله. هيام يعني كلامش طيب.
0: الله يسلمك.
1: لكن شعور اليأس ما رش تميزين بي بعد هالحياة بخير، بعد هالدنيا بخير، بعد نعم. الأمور وبعدك ما شاء الله واقف على رجليك، وإن شاء الله دائما توقفين على رجليك.
0: لا لا بعد لا حيب ولا شيء معوضة والله هاي التوبة. خليني أهتم بدراستي التعليم
1: إن شاء الله.
0: الحمد لله والشكر.
1: أوكي إذا حبي نفسك، حبي عملك، حبي دراستك، حبي عائلتك، وانطلقي انطلاقة جديدة وانسي البدايات اللي ما توفقتي بها. تمام يا هيام؟
0: لا الحمد لله وشكرا لي الله وفقني بالدراسة. دراسة أنا أقدر أجيبها. الحب شوف أستاذ أحمد ترى هم يعني حظ نصيب.
1: أكيد.
0: ما عندي يعني حظ الحب، يعني رغم أنا والله العظيم أنا وفية ما أمدح نفسي، لا والله أنت تعرف عندي أنا في الحق.
1: أكيد.
0: أنا لو بيصف تقل كان يصف، لكن أنا وفية إلى درجة يعني أحب 18 سنة.
1: نعم.
0: من 2008 لحد هاي السنة.
1: زين زين سؤال أرتقطع كلامك. ذكرينا أول موقف خلاك تحسين إنك واقعة بالحب. أول موقف.
0: يعني أول موقف؟
1: إيه. شلون؟ يعني هذا الشعور يعني الغريب، هذا الاهتمام المفاجئ اللي يقلب صفحة من الحياة ويبدأ صفحة جديدة. الموقف شو اللي؟
0: يعني وضحت صار. أكثر.
1: موقف. نعم. لبدايتك خلاتك تشعرين بالحب. يعني نظرة، ابتسامة، ممكن تقديم معونة، شلون صار هذا الموقف؟ شلون تعرفتوا على بعض؟ هذا اللي أقصد به. قطع اتصال ويا هيام، نتمنى تعاود ونسمع من عندها يعني كلام جميل. كلام هيام بدت بداية وهي تعتقد أنه البداية كانت ما موفقة، لكن أكيد الله سبحانه وتعالى يريد لنا الخير. يا بني آدم إذا أتاكم خير فهو مني وإذا شم من أنفسكم، فهاي معروفة. فمو نهاية العالم أنه أنا بديت بداية بحب والحب ما توفقنا به وكنا مارين. أنا متأكد كل اللي يسمعني مار بهذا الموقف، بالأخص الحب. الحب يعني شيء عظيم. الحب اعتبره اني عالم ثاني موازي للعالم احنا اللي نعيشه، حياة ثانية جدا، حياة جميلة وراقية، تخليك تشعر بالسعادة، تخليك دائما مبتسم بأهلك الظروف. انت مع الحب راح تكون انسان ثاني، فمو انه نهاية العالم، خلص اعتبرها تجربة كانت بداية صعبة، لكن ممكن أنه تبدي من جديد، وهاي التجربة ممكن أصلحها بتجربة أخرى. إذن نسمع رأي أستاذ عرفان حتى يشاركنا بالفواصل الجميلة، نرجع نكمل إياكم.

الله عليك يا أستاذ عرفان المايسترو. اختصر الكلام كله بهذا الفاصل الجميل. أهلا وسهلا بالحبيب الغالي ملك الإحساس الزميل المبدع الراقي قيصر جراح. مساء الخير عليك، شلون كانت بدايتك ويا الحب؟

0: مساء الخير والعافية عليك الحبيب الزميل الراقي الطيب أحمد الخفاجي.
1: مساء الحب يا حبيبي.
0: مساء الخير على كل مستمعيك، على كل متابعيك عبر منصات التواصل. يعني بصراحة جيت بالسيارة،
1: نعم،
0: بس اجاني اتصال. يعني اول ما دخل البرنامج كان دا اسمع، بس اجاني اتصال،
1: نعم،
0: فما اهتمت فكرة البرنامج اليوم.
1: اسف تهمت.
0: يلا اوكي نسمع منك حتى اجاوبك.
1: احنا اليوم البدايات،
0: ايه،
1: واجمل ما موجود برنامج هو بدايات الحب.
0: نعم،
1: يعني ندري كل بدايات صعبة،
0: صح،
1: لكن هل كانت بداية حبك صعبة؟
0: شلون؟
1: هل كانت بداية حبك صعبة؟ شنو الشعور اللي صعبة حسيته؟ شلون داركت الموضوع؟ شلون عالجت الوضع؟
0: الحبيب الزميل، تحياتنا إلى أبو حيدر الشاعر الكبير إيهاب المالكي من الناصرية.
1: تحياتنا واحترام للزميل إيهاب
0: المالكي.
1: مالك الله.
0: يقول على الحب قلت لك البي تضحية يعيش.
1: الله.
0: على الحب قلت لك البي تضحية يعيش، خذت راي وسمعت وبي ضحيت. وشفت حفل افتتاح جروحي للناس، وشفتك من بعيد بروحي قصيت.
1: الله الله.
0: من شفتك الطش سنيني والله لأن بيهن حلاح اسبالك شكليت. غشيم وقلت ما ساوي لي لمون، عزة نفسي ما خلتني لميت.
1: الله الله.
0: يعني هذا شيء مختصر
1: بس رسالة واضحة يعني.
0: اي والله. بدايات الحب، زميلي ابو سار الغالي،
1: حفظك الله،
0: بدايات كل حب بعيدة عن الحب،
1: نعم،
0: كل بدايات جميلة. اكو حكمة تقول النجاح مو صعب بس المحافظة عليه صعب.
1: صح.
0: انت توصل للمركز الاول بالسباق سهل باعتبار المتسابقين تعبوا تعثروا، انت استثمرت الفرصة صحيحة،
1: نعم،
0: تمام، لكن شلون تحافظ على مركزك بالاول؟
1: صحيح.
0: مو صحيح؟
1: صح.
0: هنا بالحب هم كذلك، يعني انه شلون تحافظ على الحب للنهاية مثل البداية.
1: نعم.
0: يعني هنا الصعوبة.
1: احكي لنا.
0: انا احكي لك.
1: شحكي وشقل الناس منظيمة شحكي.
0: اي والله. شحكي وتريد الناس من عندي احكي. ودمعتي بطرف العين بس احكي ابكي.
1: ابكي الله الله.
0: اي والله ابو سارة بصراحة بدايات الحب، انا بدايات حبي كانت صعوبات كلش هواية. واحدة من عندهن انه اني اول علاقة حب دخلتها وانا في فترة المراجعة بالسادس. سادس اعدادي. فترة مراجعة والحبيبة جيراننا، فاصعد اقرب السطيح.
1: تقرا لها قصدك؟
0: لا جد اصعد اقرا. بس المشكلة مو هنا، انا المشكلة كوبيت شعري.
1: أي نعم.
0: يقول كل الذي حولي يذكروني به، كل الذي حولي يذكروني به، حايط بيتهم، الباب، الشارع. هذا
1: الموقف اللي عمره ما تنسي، اللي انا ذكرتها في بداية البرنامج، قلت كل بداية بكل موضوع ما تنسي مستحيل.
0: أيه.
1: يعني راح اذكرك بالمكان وبالشخص وبالادوات بكل شيء استخدمته حتى تقوم مقومات بدايتك.
0: اكيد 100%. يعني كل شيء داير مدايرك يذكرك بي.
1: قيصر سؤال
0: جواب حبيبي،
1: أردك تذكر لي أول موقف خلاك تحس بشعور الحب، أول موقف في بدايتك.
0: يعني بصراحة أبو سارة الرجل بشكل عام،
1: نعم،
0: الرجل بشكل عام،
1: نعم،
0: يشعر بالحب حينما يشعر بالاهتمام.
1: أكيد. إذن يعني كان اهتمام.
0: أي اهتمام.
1: وأنت حسيت أو ترجمت هذا الاهتمام حب؟
0: لا ترجمت ولا شيء، طحت قبل. لازم تحكيها هيش أو هيش.
1: أي نعم.
0: الرجل من يحس بالاهتمام،
1: نعم،
0: انتهى، تأثر خلص. وأني رجل شاعر.
1: يقول حكيم، يقول سعادة الرجل من كلمة طيبة تخرج من شفتي امرأة.
0: الله أكبر.
1: ف فهذا يعني بالزايد.
0: أما إيش حسيت بعد ما صار اللي صار؟ راح نسمع هذا الفاصل ونرجع يعني حتى نرجع نكمل.
1: تمام.
0: هذا الفاصل يترجم بداية علاقاتنا، يعني بداية علاقتي أني.
1: نعم نعم.
0: بداية علاقتي كلها يترجمها هذا الفاصل.
1: يلا نسمع.
0: يلا نسمع ونرجع.

0: هذا أن مستمعينا الأحبة الكرام، هذا كلام جميل بيني وبين زميلنا المبدع الراقي قيصر جراح.
1: الله يسلمك.
0: ترجم لنا بدايته، وضح لنا أول موقف، وترجم مختصر الكلام بهذا الفاصل الجميل.
2: وياك اتصال أخذه.
0: إذن مع اتصال. ألو.
2: ألو.
0: الو
3: الو، مساء الخير والعافيه.
0: مساء الخيرات والود والعافيه، اهلا وسهلا
3: يا حبيبي. الف تحيه لعيونك، كل المخرج، لكل الاصدقاء.
0: لعيونك يا حبيبي اجمل التحايا، كل الهلا بيك، اهلا وسهلا بيك.
3: حسين خفاجي من
0: الديار. يا هلا ابو علي،
3: بعد عين الطيب.
0: حسين شلونك، اخبارك؟
3: نحمد الله ونشكر، الحمد لله.
0: دوم يجعلك الله بخير.
2: استاذ احمد خلينا نسولف ويا حسين شويه.
0: يلا سولف ويا حسين.
2: ابو علي مساء الخير.
3: والله يعني كل شيء فرح لما اسمع هذا الصوت، مساء العافيه والحب وكل شيء حلو بالعالم على عيونك وقلبك.
2: يا حبيبي يا حسين،
0: القلب اهم شيء.
2: حسين
3: بدي اروح لك.
2: حسين.
3: نعم.
2: راح اختصر لك موضوع ابو ساره بدارمي، يعني من رخصه استاذ احمد.
0: مرخوص.
3: اي
2: يقول بكل حلو لو لصير، بكل حلو لو بيصوج لو لولا مرات، بس ولفي حتى تشعوب رجلي انا حلوات.
0: حلوات الله.
3: حتى تشعوب رجلي انا حلوات.
2: اي
0: حسين سولف لنا. حسين شنو بدايتك ويا الحب؟ شلون كانت؟
3: الحب ماكو اجمل من الحب.
0: اكيد ماكو اجمل.
3: يعني الحب طاقة عظيمة.
0: نعم.
3: خليك تحب نفسك، تحب عملك، تبدع كل شيء موجود بالكون هذا.
0: حلو.
3: يعني استغرب من البعض.
0: نعم.
3: جاي نسمع احنا هواي بالآونة الأخيرة وبالفترة الأخيرة من الإناث ومن الشباب، ماكو حب، ماكو كذا، ماكو. صح. ماكو ماكو. اليوم الاختيار الصحيح له دور كلش مهم.
0: طبعا مهم جدا.
3: الحب موجود، لكن انا اليوم من توصل مرحلة انه احب انسانة وفق معيار المصلحة او وفق. صح. معيار ممكن مظهر او مادة او ما شابه ذلك. هنا انه الايام كفيلة، ممكن المادة تروح، ممكن المظهر يروح. هنا هل يا ترى الحب راح يبقى؟ اكيد ما راح يبقى، لكن احنا اليوم ما نحتاجه، نحتاج التقارب الفكري، نحتاج حب الذات
0: الصادق، الحب الصادق اللي ينابع من القلب. اكيد. حسين.
3: اي والله.
0: حسين بدايتك ويا الحب شلون كانت؟ بكلمه، بموقف، بنظره، باهتمام، شلون كان؟
3: والله باهتمام.
0: باهتمام من طرف،
3: يعني
0: من طرفهم.
3: من طرفهم. اي خلاني ما نام الليل
0: خويا. زين، يا ريت انه استمر هذا الموضوع، استمرت هاي العلاقه، هذا الاهتمام خلاكم تستمرون؟
3: ما أقول للأسف لا، لكن شاءت الأقدار كل مرة راح بحال سبيله.
0: للأسف لا أقول للأسف الأقدار. طبعا أكيد يعني الله سبحانه وتعالى يعرف لكم الأصح والأسلم. صحيح.
3: الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر.
0: شو تريد توصل رسالة هذا البرنامج رسائل القلب، واليوم بداياتنا وأهم شيء بدايات الحب، بدري توصل رسالة؟
3: والله اني اني رسالتي للكل.
0: نعم.
3: انه الحب موجود.
0: نعم.
3: لكن البعض، بعض الذكور او البعض ما اعرف شنو اطلق عليهم الصراحة، اليوم انه نوصل رسالتنا لهم. اليوم البنية من تثق بيك وتمنحك الحب والاهتمام، انت واجبك هنا تقدر هذا الحب وهذا الثقة.
0: نعم.
3: خلي نبتعد عن المصلحة.
0: صح.
3: خلي نكون صادقين مع أنفسنا.
0: نعم.
3: اليوم أنت ما مجبور ممكن تطلع من علاقة، أنت بعد يوم يومين تبحث عن علاقة
0: أخرى. صح.
3: تستخدمها كوسيلة أو كعلاج على مود تنسى العلاقة الأولى. لا. صح. لا، اليوم كل شخص يمضي فترة نفسه الأشياء.
0: صح. اللي لفترة نقاهة مو زميل قيصر. نعم. إذن يا رب يسعد قلبك ويجعل كل بداياتك حلوة وجميلة، وإن شاء الله تستمر مهما كانت نقطة انطلاقها، إذا كانت كلمة أو اهتمام أو موقف.
3: الحب مدينة مغلقة لا يدخلها إلا من يحمل
0: جواز الوفاء
3: والإخلاص.
0: نعم أكيد. إذن تحياتنا لك يا حسين. يا حبيبي
2: ما سمعنا شيء منك.
3: أو إنه ما بطلون على الشال حجابه وطاح نزلوفه
2: على الشال. أكبع عشان
0: حرق. نعم نعم.
3: سولف على الشل قدام وست شكو شريان
2: غدرني.
3: أي.
2: المندف صوت دفناي.
3: الله أكبر مندف صوته.
2: أي والله غدرني المندف صوته دفناي عقدني وقلت له يا معود
3: دفني
2: دفناي مثل صابون الميت دفناي فقط بس هو والله يعرف بي.
0: الله الله الله مبدعين.
3: بالختام اكو رسالة قصيرة.
0: اي نعم.
3: هسه اليوم الشخص انت ما قادر على شيء تقدر تكون شجاع وتقول ان انا هذا الشيء ما اقدر.
0: ما اقدر له. صحيح صح.
3: ما قلت لي قبل بساعة ما بي تدبار المر جرع تعليك بالطوس الكبار.
0: بالطوس الكبار. الله
3: الله. فدوى روح الكبار.
0: صح لسانك يا حبيبي.
2: تحياتي. هاي لك هدية حسين اسمعها.
3: أيه.
2: يلا بالسلامة إن شاء الله.
0: فدوى. أهلا وسهلا نورتنا حسين.

احباب الروح يا قيصر. إذن تحياتنا واحترامنا لأحباب روحنا، مستمعينا الأحبة، متابعينا الكرام، مشاهدينا على البث المباشر من إذاعتكم إذاعة جامعة المستقبل على تردد 91.7 FM، وعلى البث المباشر على اليوتيوب والفيسبوك المستقبل دوت FM باللغة الإنجليزية. إذن مستمعينا الأحبة، أحباب روحنا، تعليقاتكم عين الاهتمام والاعتبار. إذن نبدأها بزينة الجنابي. مساء الخير، مساء الخير والعافية عليك يا زينة وحوراء محمد، مساء الخير والعافية عليكم أكيد. مساء ورد معطر بعطر الياسمين لكم يا حوراء وزينة وكل متابعين ومشاهدين الكرام. تحياتي واحترامي إليك يا حوراء، وأكيد أنت أجمل ألوانة وأحلى عطورة. البدايات، نعم يا زينة البدايات، حياتي أكيد نورك هذا يا زينة، نورتينا. والمبدع الغالي طلال الهاشمي إعلامينا، زميلنا المبدع، التوفيق أنه أنك يا أخونا العزيز. وكذلك الإعلام المبدع الراقي زميل أحمد عماد، تحياتنا واحترام لك يا حبيبي يا زميلنا أحمد عماد، وردة الأمل، وردة الغالية ونجمة العالية، تحياتي واحترامي وحبي وأشواقي لك يا وردتي يا وردة الأمل. إذن استمروحك أبو أمير السلطاني، أستاذ سلام المبدع الراقي، أخوي العزيز وصاحبي والسند، تحياتي واحترامي لكم دائما أينما كنتم مستمعين الأحبة الكرام، أحباب روحنا. إذن وقت قليل بقى لي نهاية الحلقة، يشير المخرج زميل المبدع قيصر الجراح. أكو ناس لحد هاي اللحظة يسمعون البرنامج ويحسون ان الوقت تأخر عليهم، لكن الحقيقة ماكو وقت متأخر لكل بداية، البداية هي موجودة، ماكو اي وقت لها، لكن موقع عليك انت تنطلق. اذا مثل ما يقولون العمر مو رقم، مو صحيح استاذ قيصر، العمر مو رقم، العمر هو شقد عندك رغبة تعيش حلمك من جديد. يمكن اليوم يكون اول خطوة أو أجمل خطوة كذلك. أحيانا بدايات الحب ما تحتاج اعتراف، يكفي أن شخص واحد يصير سبب لابتسامتك بدون ما تدري. هذا الشخص نفسه راح يكتب وياك سطور حياة، ويكفي أنك تنتظر رسالة منه أكثر من أي شيء ثاني، مجرد رسالة توصل منه خليك بشعور جميل جدا. الحب مو بالكلام الكثير أبد، ممكن كلمة واحدة تعبر عن كثير من الرسائل. الحب بالبدايات اللي يتغير تفاصيل أيامنا بهدوء، هي هاي الصحيحة. والشعور والموقف الصحيح للحب راح يكون بالبداية. أخوة زينة

مستمعينا الأحباء الكرام، انصدمت للأسف يشير الزميل أنه انتهى وقت البرنامج للأسف. لا قبل لا أختم، الله الله الله الله الله، قبل لا أختم، الحبيب والقريب ملك الإحساس صاحب القلب الطيب النابض بكل خير لكل الناس، أخوي العزيز السيد والسند مدير الإذاعة سيد الشوكة المحترم، يقول بتعليقه: أصعب الأشياء في الحياة هي البدايات، عليها تترتب كل الحماقات اللاحقة. الله. إذن يا حبيبي يا أخوي يا سيد زيد، كلامك اختصر الحلقة من بدايتها باعتبار البدايات إلى نهايتها. أصعب الأشياء في الحياة هي البدايات، عليها تترتب كل الحماقات اللاحقة. يعني جميل جدا. إذن هذا إهداء من الزميل قيصر جراح المخرج لحضرتك يا أستاذ زيد، ونرجع نختم وياكم حلقتنا لهذا اليوم.

تحية ود واحترام وأجلال وأكرام لحبيبي وأخوي وزميلي ورفيق دربي فاروق الجمل، نورتنا يا حبيبي. اليوم كل الأعزاز الأحباب موجودين الله يحفظكم الموجودين والله يحفظ الغايبين، أكيد هم غايبين على عيون لكن موجودين بالقلوب. تحياتنا واحترامنا لكم مستمعينا الأحبة الكرام، وصلنا وياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج رسائل القلب، وحلقة اليوم كانت عن البدايات، عن تلك اللحظات اللي يمكن كانت متعبة لكنها صنعت قوتنا الحالية. ذكروا دائما البداية بسيطة، أفضل من الحلم يبقى مكان بدون خطوة. تمنياتي لكل قلب يحب بصدق أن يجد الشعور اللي يشبهه، كل قلب يحب بصدق يلاقي الشعور اللي يشبهه والاهتمام اللي يستحقه. إذن بهذه الكلمات وصلنا إياكم إلى ختام حلقتنا، تقبلوا من كان معكم في الإخراج المايسترو عرفان عبدون، ومن رافقه الزميل المبدع صاحب الإحساس الراقي شاعرنا طبيبنا كل شو كلاشي قيصر الجراح، وأنا في الإعداد والتقديم أحمد الخفاج، على أمل أن نلتقيكم إن شاء الله في حلقة جديدة ورسالة جديدة من القلب. إلى ذلك الحين نقول لكم ابقوا بأمان بفضل الله.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا، معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
3: تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى ببابل.

كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

0: انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان،
1: لأن الجو كله إلنا.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: المستقبل اف ام صارت بكل شوارع بابل.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
2: الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
4: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
5: تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
6: خلصت الثواني،
5: يلا نكمل الأغاني.
7: إذاعة المستقبل الأولى في بابل.
8: إذاعة المستقبل FM الأولى في بابل.

هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: بنات بيضافون اسمهان.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM 91.7.